0: من سورة ياسين. تلا علينا القارئ الشيخ السيد عطية ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورة النحل.
1: أعوذ بالله.

تستخفونها يوم ظعنكم

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 3:30 إلا 5 دقائق، نبقى هذه الدقائق مع هذه التواشيح والشيخ إبراهيم الإسكندراني.
1: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي حبيبي رسول الله،

دنوت مقام.

0: سنين.
1: قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته هذه التواشيح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا سعد من باسم الحبيب تزودا. قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله. تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه. حارت عقول الورى في فهم معناه، يا قلب أنت بحب المصطفى وله، وحبه إن سرى في القلب زكاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من رحاب الجامع والجامعة، من رحاب الأزهر الشريف وهذا البيت العامر الذي تشرف به مصر وتعلم الدنيا من خلال هذا المنبر العظيم. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأزهرها وجيشها وشرطتها ورئيسها من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نبدأ بالقرآن. فيا أيها الظمآن دونك من بعك، رتل ورو القلب عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقة، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ضرتك عواصف من غفلة فافتح له طريقا إليك ليجمعك. هذا كتاب الله نور ساطع أن تضيع ونور منهجه معك. في رحاب سورة النور ومن أولها يستهل فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت هذه التلاوة المباركة.

يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. من أول سورة النور وحتى الآية 20 من نفس السورة الكريمة، كنا في رحاب هذه التلاوة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف حيث لقاء الفجر. إلهي، أما الذنوب فإنهن ذنوبي، يا نفس قد حان اللقاء فتوبي، يا نفس توبي من حياة أسرفت، يا نفس شمسك آذنت بمغيبي، يا نفس ولى العمر في أثر الهوى، وندوبه في القلب شر ندوبي، يا نفس ما لك من إلهك ملجأ إليه ففي حماه فطيبي، يا قلب ما لك لاهثا مستغرقا خلف السراب ووعده المكذوب، فارجع لربك تائبا متضرعا، رباه أصلح سالفات عيوبي، رباه مالي في حياتي كربة إلا الذنوب فإنهن كروبي. اللهم فرج كربنا وأزل همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نرفع معا أكف الضراعة إلى الله في رحاب الجامع الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ سعيد هزاع.

0: طيبة فيك سيدي.
1: ومن بركات يديك سيدي يا رسول الله

نجوت بفضل من الله، نجوت بفضل من الله.

رضيت بأمر الإله، رضيت بأمر الإله، فأبشر فأبشر بنصر من الله، فأبشر

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربًا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ورفع النداء الشيخ سعيد هزاع، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. والإيمان والإسلام، مهما حاول المتكلمون والشعراء والواصفون لرسول الله، فلن يستطيعوا أن يصفوا كما وصف القرآن. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ماذا يقول المادحون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ لأن الله هو الذي رباه، وهو الذي أدبه وعلمه. سيدي يا رسول الله، رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك. الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. سيدي يا رسول الله، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه، يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاك أثناء الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا، عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق عاليا، عادت بخير الرسل في أحضانها، عادت بخاتمهم تجوب فيافيا. ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسماعيا؟ والإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في الجامع الأزهر الشريف وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن، وبعد ذلك يقاموا لصلاة الفجر ويؤمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد الهيتي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن إخوة الإيمان، فنستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. استووا أقبلوا على الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. استووا

الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفو، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح عفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد الهيتي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ سعيد محمد هزاع. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية حسن صفوت، حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط، والمهندس محمد مصطفى أبو الدهب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، أحمد صبيح. لكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التغطية الدينية، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 20 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 5 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ربى سيدنا رسول الله الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه. وما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم، نقرأ القرآن ونستمع إلى القرآن ونتدبر القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. رزقنا الله وإياكم أخلاق القرآن. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، ومن أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الطارق، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.

يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره،

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

أدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً.

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

رحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

الغائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي رتل علينا من أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الطارق. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:56. الآن نبقى مع هذا الابتهال والشيخ عبد الفتاح الزهيري.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قدم المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير الإخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة الأعلى وحتى ختام سورة العصر يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

0: بالصبر. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي رتل علينا من أول سورة الأعلى وحتى ختام سورة العصر. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت منذ الخامسة والنصف، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الثامنة. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك

وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

هل هو حسبك في صحو وفي سنة فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائل الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة الهمزة وحتى ختام القرآن الكريم يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف، تفضي في أموري كلها كما أحب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك وعفوك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا يا رب يا رب يا رب، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله.
0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى آخر فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في هذه الرحلة المباركة، والذي رتل علينا من أول سورة الهمزة وحتى ختام القرآن الكريم. ثم استمعنا إلى دعاء ختم القرآن الكريم من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بمشيئة الله تعالى نبدأ رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم في تمام العاشرة، يصحبنا فيها صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد السميع بيوم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد
1: بريد
0: الإسلام.
1: الإسلام،
0: بريد
1: بريد
0: الإسلام
1: الإسلام،
0: لقاء يومي يعده
1: يعده
0: ويقدمه
1: ويقدمه
0: دكتور
1: دكتور
0: أحمد
1: أحمد
0: القاضي.
1: القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
2: الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون واو، يقول في رسالته: والدتي توفيت عليها رحمة الله، ووالدي يريد أن يتزوج، واشترطنا عليه أن يكتب لنا ما يملكه عدا القليل حتى لا يشاركنا في الميراث من سيولد من المرأة التي سيتزوجها الوالد. يقول السائل: هل في ذلك شيء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة في الإحسان والبر بالوالد والوالدة، وحذرت من عقوقهما إذ هما السبب المباشر للمولود بعد الله سبحانه وتعالى. وربما ينسى الابن أو البنت أو تنسى البنت ما قدمه الوالد أو الوالدة من الرعاية والعناية ومشاق الحمل وغير ذلك. وفي واقعة السؤال توفيت الأم وأصبح كل ولد مستقل في حياته، وربما كل ولد له زوجة، ويريد الأب أن يتزوج، فاشترط عليه أبناؤه أن يكتب لهم ميراثهم عدا القليل حتى لا تشاركهم الزوجة الجديدة، وحتى لا يشاركهم ما تنجبه تلك الزوجة من أبناء وبنات. ربما هذا التصرف من الأبناء يأبه الشرع لما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة من البر بالوالد والإحسان إليه.
2: الشرع لا يوافق على ذلك فضيلة
3: نعم
2: الدكتور.
3: نعم لا يوافق. إقدام الأب على الزواج ليس معصية، وإنما هو أمر فطري. الأب بحاجة إلى زوجة، وكان يجب على الأبناء أن يعرضوا هم على أبيهم الزواج من امرأة صالحة ترعاه وتكمل معه سيرة الحياة. هذا أمر. الأمر الآخر أنهم أساءوا إلى أنفسهم مرة أخرى حينما صرحوا بأن الزوجة التي سيتزوجها الوالد ربما تنجب لهم أخا أو أختا، وفي هذه الحالة يعني ستشاركهم في الميراث وسوف يقل نصيب كل واحد منهم مما ظهر لهم من ميراث من مال الوالد. كيف فاتهم أنه ربما مات واحد منهم قبل وفاة والده، والده هو الذي سيرثه. هل ضمن بقاء الحال على الدوام من المال والصحة والولد أم غير ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فربما كان زواج الوالد وزوجة أخرى كان لك فتحا لهم وبسط من العيش. ربما أصابهم الإفلاس والمال عرض زائل، إذ ربما تصرف الوالد في ماله أو تصرفه في المال الذي اشترطوا يعني على الوالد أن ينقل ملكيته لهم فأفنوهم. يعني هذا يدل على قصر النظر من الأبناء، نظرهم إلى الدنيا بنظرة ضيقة، فاتهم أن الله تعالى يوسع ويضيق لحكمة، فربما يأتي الغد بخير كثير، ربما يتعرض الحال لضيق في المستقبل وما إلى ذلك. على الأبناء أن يتعاونوا في اختيار الزوجة الصالحة لأبيهم، وهذا من صنوف الإحسان والبر بالوالد. أما الاشتراط على الوالد بنقل ملكية أغلب المال إليهم أثناء الحياة فذلك إساءة للوالد ونظرة دنيوية قاصرة بثها الشيطان اللعين للأبناء لكي يحدث الشقاق والنزاع بين الأسرة الواحدة حتى تبقى متفرقة تشب بينهم العداوة والبغضاء والعقوق. هذا ولي التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما هي فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحبوه ويطيعوه ويكثروا من الصلاة والسلام عليه. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر القلب وتقرب المصلي من ربه، وهي سبب لقضاء الحوائج والنجاة يوم القيامة، كما أنها سبب لتبشير العبد قبل موته بالجنة، وسبب لهداية العبد وحياة قلبه. وهذه الفضائل كثيرة، منها أولا صلاة بصلوات. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثانيا رفع الدرجات وحط السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. أخرجه النسائي في كتاب السهو. ثالثا كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجد لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة. رابعا سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء. خامسا سبب لعرض اسم المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق. سادسا سبب في إجابة الدعاء. عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط. سابعا انتفاء الوصف بالبخل والجفاء. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. ثامنا طهرة من لغو المجلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن من جيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا إلى كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الصيغة المختارة والأفضل على الصلاة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: هناك صيغ كثيرة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضل هذه الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه
3: دكتور
0: أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: محمد سيد أحمد المسير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تعمق في نفوسنا حقيقة التوكل على الله عز وجل. لقد ائتمر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وناقشوا مجموعة خطط للقضاء على صاحب الدعوة، واستقر رأيهم على قتله بأن يأخذوا من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب قريش كلها، وحينئذ يقبلون الدية. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير تصوير لموكب الهجرة قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي تفصيل هذا المعنى نجد حديثا في صحيح البخاري ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها، وتتحدث فيه عن انطباعها ومشاهداتها لأحداث ليلة الهجرة. فتتحدث السيدة عائشة عن علاقة أبيها بالرسول والرسالة فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وعندما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى أبي بكر في ساعة ما كان يأتيه فيها، حتى لقد تفطن أبو بكر وقال: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال له: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. وفي رواية: إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد أذن لي في الخروج. فناشده أبو بكر الصحبة وعرض عليه إحدى راحلتين عنده، فقبل الرسول الكريم إحدى الراحلتين بالثمن وقال: لا أركب بعيرا ليس هو لي. وبدأ آل بيت الصديق يعدون لتلك الرحلة الكبرى، فصنعوا لهما سفرة، وهي ما يحتاج إليه المسافر من زاد وطعام، وقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، وبذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين، والنطاق هو ما يشد به وسط المرأة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلة الخميس، وأقام في الغار 3 ليال، هي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، ثم خرج من الغار ليلة الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، فتكون الرحلة قد استغرقت 12 ليلة. وكانت عناية الله فوق كل شيء. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نسأل الله الهداية والتوفيق.
0: تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المشرفة

التوكل على الله عز وجل. استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة الرحمن.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت، والذي تلا علينا سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث رواه الإمام مسلم وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يوضح فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية توجيه الشباب إلى ما فيه الخير. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا خص الشباب بالخطاب مع أن الزواج مطلوب بالنسبة لغيرهم من الكهول والشيوخ إذا وجد الداعي إليه؟ لأن الغالب في الشباب كثرة وجود الداعي إلى الزواج، وهو بالنسبة لهم أقوى من غيره. ومن هم الشباب؟ الشباب جمع شاب، وهو من بلغ ولم يتجاوز 30 سنة في الأصح. وكلمة الباءة فيها عدة لغات، إنها تعني القدرة على مؤن النكاح، وتعني القدرة الصحية على الزواج. وهذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه فيه الشباب توجيها سديدا يملك عليهم أقطار نفوسهم ويكبح جماحهم ويهديهم سواء السبيل. ناداهم بالوصف القائم فيهم، الداعي لهم أن يصيخوا السمع وأن يرهفوا الإحساس إلى ما سيلقى عليهم بعد من توجيه يا معشر الشباب. ثم يأمرهم بعد ذلك بالزواج إن كانوا قادرين على المعاشرة وعلى مؤن النكاح، مبينا أهداف الزواج وثمراته. ففيه العصمة من الزلل، وفيه الحفظ من الانزلاق في وحل المعصية أو التردي في مهاوي الفساد، فإنه أغض للبصر فيكفه عن النظر إلى ما حرم الله، وأحصن للفرج فتكون العفة وسلامة الخلق والدين وحماية أعراض الناس. هذا بالإضافة إلى ما فيه من السكن والمودة والرحمة التي أشار الله تعالى إليها في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن في الزواج أيضا من طلب الأولاد الصالحين الذين يكثر بهم سواد المسلمين، وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن هذا أطهر لهم من دنس المعصية، كما أمر النساء كذلك بما أمر به الرجال من غض البصر وحفظ الفرج، ونهى النساء عن إظهار الزينة. وفي هذا ما فيه من التأكيد والمبالغة في النهي عن مواضعها، فإذا كانت الزينة وحدها محرمة فما بالك بمواضعها من الجسم. لا شك أنها أكثر تحريما وأشد نهيا، إلا ما ظهر منها للضرورة عند مزاولة الأمور التي لا بد منها، ولا يظهرن شيئا من نحورهن، بل يضربن على نحورهن ما يسترها. ثم استثنى من تحريم النظر طائفة ذكرهم الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. وفي هذا بيان، أي بيان؟ لقد قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر مقدمة المعصية ودليلها، ومعنى أغض أشد غضة، وأحصن أشد إحصانا. واحتمل أن يكون أفعل التفضيل هنا على باب، وذلك لأن تقوى الله هي سبب غض البصر وتحصين الفرج، فإذا عرضت الشهوة لصاحبها ردت التقوى، فإذا ما تم الزواج ضعف العارض فيكون أكثر غضا وإحصانا. ووضح الحديث سبيل الاستعفاف لمن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، وليس في هذه العبارة إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين المخاطبين بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأرشد العاجزين عن مؤن النكاح إلى العفة، ووعدهم بعد ذلك إن عفوا أنفسهم أن يغنيهم الله من فضله، لأن فضله أولى بأهل العفة الصالحين، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الزواج علاج لكثير من ثورات الشباب ونزواته، واستعفاف وحفظ من التردي في مسالك الشر والفساد. فإذا لم يستطع أن يتزوج وعجز عن مؤن النكاح، فإن الصوم حينئذ يكون أعظم وسائل الاستعفاف التي أمر الله تعالى بها: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إن الصيام يكسر الشهوة ويكف عن انتهاك الحرمات، وفيه مجاهدة للأهواء والشهوات، وبالصيام يتعود الإنسان الفضائل والبعد عن الرذائل، لأنه يهدف إلى تقوى الله سبحانه. وفي الحديث استحباب عرض الرجل مثل هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة، واستحباب الإصرار في الحديث عن الزواج والأمر بالزواج للمستطيع، وأن من لا يقدر على الزواج يجب عليه أن يحصل سبيل الاستعفاف بالصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
5: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين الإسلام والإيمان، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول اختلاف قصص الأنبياء في سور القرآن الكريم، وذلك من خلال الآية 38 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان بتاع موسى كان إيه؟ كانوا سحرة، وسحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم، قالوا له إيه؟ أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى، ده يدينا عليها أجر. كأن كل الأعمال اللي كانوا ياخدوه ما لهاش أجر، كانت نظام الايه؟ الصخرة اللي انبنى بها ايه؟ اللي انبنت بها الايه؟ الأهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء. حجة أخرى، العصا دي انتوا عارفين قصتها، والعصا ساعة ما قال له اضرب بعصاك البحر، لأن الأصل في موسى انه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن، الأصل إن هو جاي عشان ياخد منه بني إسرائيل، لكن أمر الإيمان جاء تبعا. ولذلك إيه بيقولوا إنني إيه؟ أن ترسل معي بني إسرائيل، الأدل إيه؟ الأصل ترسل بني إسرائيل، لكن دخل في حكاية الإيه؟ الألوهية والمش عارف الإيه بتاع، ده موضوع آخر. يبقى الإرسال لبني إسرائيل كان بعد الإيه؟ بعد الحكاية دي. قال أنت هتروح في العنق لجي بني إسرائيل، قومك اللي أنت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا، الأول خلص قومك من مين؟ من استبداد فرعون بهم. وطبعا فرعون استبد بهم ليه واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي، بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان في احنا بنتكلم في قصه سيدنا يوسف، كل ما يتكلم القران عن حكام مصر يتكلم عن فرعون، لكن عند يوسف وقال الملك، ما جابش فرعون، الملك يعني بتوع الهكسوس، ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟ لان بني اسرائيل ساعدهم الهكسوس في ثبات ملكهم، فلما جاء الفراعين واجلوا الهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول. ربنا حب يخلص دول فارسل ايه؟ موسى بالسلطان الايه؟ بالسلطان المبين. وفي موسى اي وايه في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، سلطان واضح، سلطان قاهر، سلطان محيط في كل حاجة. فتولى بركنه، كلمة تولى يعني أعرض، وجاب البهنة وركنه يعني بالسبب في التولي إيه؟ بركنه. أولا الإنسان له الجرم بتاع القالب بتاعه معروف، له مواجهة وله جانبين وله ظهر. ساعة الواحد ما يحب يعرض عن حاجة، من واحد جاي لحاجة وعايز تعرض عنه، بس تعمل عنه كده الأول كده، وبعدين تديله جنبك، وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك. ولذلك قلنا زمان يوم يحمى الذين يكنزون الذهب الايه والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى بتلوى البلوى بتاعة النار عليك ايه كبيرة. طب ليه بقى تكوى بها جباههم؟ قال لك لأن الجبهة هي أول إعراضا عن طالب الحاجة، وبعدين يدله جنب، وبعدين يدله ظهر، فبياخد العذاب على قدر ايه، على قدر حركات الامتناع عن الايه عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده وسابه من الكلام، او وتولى بسبب ركنه، والركن هو ما يأوي اليه الانسان في الشده، او آوي الى ركن ايه
9: شديد.
8: يبقى شاف انه مدعي الالوهيه وله جنود وله مش عارف ناس اتباع وقال ومش عارف ايه، كبر على الايه على الحكي. فتولى بايه بركنه. القران جاي هناك ايه ثانيه عطفه، ثانيه ايه وهناك واذا انعمنا على الانسان اعرض وناه برضه بجنبه. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، ساحر او مجنون. طيب هم متناقضه، لان ساحر بيعمل عمليه سحر عشان يجي يخيل للناس شيء، والمجنون لا يعرف يعمل، ما يرتبش الحكايه دي، لان المجنون لا ترتب له بين مراداته وايه ونزوعه. قال ساحر ايه او مجنون، او القصه بقى طبعا معروفه. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذناه وجنوده، احنا اخذناه؟ قال لك لا، القينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرق اللي في البحر. يبقى القينا في نفوسهم ايه ان يتبعوا موسى، فاتبعهم فرعون بجنوده. يبقى مش الاخذ كده انه اخذهم كده وحطهم كده، لا، زينا في نفوسهم ان موسى اللي هربان ببني اسرائيل ده نروح عشان ايه. نعم. وقلنا بقى هناك واحد من قوم موسى قال ايه،
9: انا مدركون.
8: ايوه انا لمدركون، خلاص اهم ورانهم يملكون بقى ينقع في البحر. موسى بملء فيه قال كلا، لا يقال زي كلا، ده هو المساله ادي البحر وادي قال ان معي ربي سيهدين. قال له ما دام الحكايه اضرب بقى له. ومن عجيب امر هذه الضربه انها في الميه جعلت الجبل هنا وجبل هنا، ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت ميه. الله، بقى يريد الحق بطلاقه القدره ان الميه تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقه القدره ان الجبل يجيب الميه، علشان تعرف المساله مش ميكانيكا. فاخذناه وجنوده فنبذناهم، شوف النبذ بقى الطرح بكر، فنبذناهم في الايه في اليم في البحر وهو مليم. مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، وفعل ما يستحق هذا وهو مليم، يقال الام رجل يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيبنا موسى. وفي عاد برضو لكم ايه في عاد، ايه الايه لنا كده وفي ايه، بقول لك بيسلم النبي عليه الصلاه والسلام، يقول له اياك انك انت تحزن من انهم واقفين منك هذا المواقف. انظر الى تاريخ الانبياء والرسل السابقين لك، هل هزم رسول قط ولا اوذي اولا وعورض اولا ومنع من الدعوه وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك حصه من ايه من هؤلاء. وفي

في ذلك قسم الذي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أهي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذن حضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الفرع. بس إيه مطمورة في المكان بتاع عاد، هبة الريح الواحدة تطمر القافلة. وانتوا عارفين ان كل الآثار الآن لا يمكن أن تصل إلى أثر على ظاهر الأرض، بل لازم تفحت له تحت. ليه؟ لأن سفو الريح وعوامل التعريح بتغطي اللي. ده الإنسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في اللي. كان زمان في الحارات في الريف عندنا نقعد مدة كده نلاقي العتب بتاع البيوت غطي خالص تحت. ليه؟ لأن بتيجي بقى الذر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفة. الرصف دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المسألة عند حد، لأننا بنكنس كل حاجة تيجي بنكنسها، إنما كان زمان بيكنسوش. فكل حاجة دي الرمل يطمر القافلة، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد إذا كانت الهبة الواحدة من الرمل تطمر القافلة. يبقى إذا نكون شوف كم سنة قاعد بتبقى تحت الأرض في بعد ايه طويل، وعايزة بقى اللي ينقب ايه؟ اللي ينقب عليهم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموه هواء سلسل رخاء، يعني يمر هين لين كده 24، وفي هواء يجي بشدة ويوصل بقى الشدة دي إلى أن يصير إعصار. الريح العقيم، قال لك الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء، والهواء هو الأصل الأصيل في استبقاء حياة الإنسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء الحياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشرب وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر ويأكل من جسمه إن كان فيه شحم ولا لحم وبتاع، والماء يوصل من 3 أيام إلى 10 أيام، إنما النفس ما يصبرش عليه زف شهيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمله بس كده هو يموت في ساعته، لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والإيه والشراب. إذن الهواء، طب أدي من ناحية النفس، ولهم ناحية أخرى أنه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب، ولما تعمل السحاب يركمه الله بعضه على إيه؟ على بعض، وبعدين ينزل الإيه؟ ألم تر أن الله يزجي إيه؟ سحابا يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحاب على سحاب، مش كده؟ ثم يجعله ركاما تراكم على بعضه، فترى الودق اللي هو حب الذرات التلج كده ينزل منه، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من ايه يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، وهو الذي يرسل الرياح ايه بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا. يبقى الهوى برضه بيعمل ايه؟ بياخد الايه؟ طب بياخد البخار ده من ايه؟ قال لك ما هو ربنا عامل الميه 3/4 الارض. ليه؟ عشان الرقعه تبقى مسطوحه، ويجي البخر ياخده حاجة واسعة عشان يطلع الله. فبخر التلات تربع الأرض عشان يقضي إيه؟ الربع الباقي من الإيه؟ من اليابسة. وإحنا قلنا زمان إن علشان تعرف البخر اعرف أن اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو أنت جبت كوباية مية ومليتها وسبتها وغبت عن بيتك شهر، تيجي تلاقيها ناقصة قد إيه؟ يمكن ناقصة 0.5 سنتي، شيل مساحة ضيقة. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوباية دي ورحت لطرها في قلب أوضة في 0.5 ساعة تتبخر. إذن اتساع البحر عن اليابسة أمر مقصود عشان تقطير المية، لأن المية اللي محطوطة في بحر المالح فيها مواد تمنع العطانة، ولكن هذا لا تفيده في الشرب ولا تفيده في الزروع ولا شرب الحيوان ولا الإنسان، يوم لازم ربنا يعمل لها إيه. ولذلك ابحث زين مع الصيدلية لما حب يجيب شوية ماء مقطر، شوف بقى الماء المقطع بيعمله ازاي بقى. بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه ميه، والميه تتغلي وبعدين الميه تتبخر، يقوم ياخد البخار ده يعمله في انبوبه كده، والانبوبه دي ينزل عليها ميه ساقعه تقوم تنزل ايه ميه عذبه، لان خلاص اهل البحار بتعمل الايه العمليه دي. والى لقاء

0: آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: رجل نذر نذرا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدر ما هو بالضبط، فماذا يفعل؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من شك في النذر أو نسي ما سماه ولم يغلب على ظنه شيء فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء، وذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الساعة الآن 8:08. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بكم. شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان، دائما وأبدا إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن.

وجيء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الحق

سكرة الموت بالحق.

0: وجهك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. التلاوة التالية إن شاء الله نستمع إليها إخوة الإيمان بعد حوالي 8 دقائق من الآن للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام. أما ساعتنا الآن 8:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، توقفنا في الحلقة السابقة عند قول المولى تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عند قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه آية عظيمة جليلة تخبرنا عن جزاء الله لعباده المؤمنين، وتخبرنا أيضا أمرا مهما عن عباد الله تجاه أقدار ربهم وأفعاله لهم في الدنيا والآخرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: ضيفنا الكريم، ما سبب الرضا الإلهي عنهم؟
2: إن الله تعالى رضي عنهم لأنهم آمنوا به ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا رسله، واتبعوا أوامره، وتوقفوا عند نهيه، فاتصفوا بصفات المؤمنين الصالحين، فكان جزاؤهم رضا الله تعالى عنهم. أما هم قد رضوا عن الله بكل ما قدر لهم من خير وشر، ومن صحة ومرض، ومن فقر وغنى، ومن قوة وضعف، ومن غربة ووطن، من كل ما يعرض لهم في شؤون حياتهم وأعمالهم وأيامهم، في المشاكل الأسرية والعائلية التي تزعجهم في حياتهم، من طلاق أو فراق، أو مصاب بولد أو والد ووالدة، من غربة عن الأهل والأوطان، من ضيق وشدة في الرزق والمال، من تفاوت في المعيشة وأحوال الحياة، لا يعترضون على قضاء الله وأمره، بل هم مستسلمون لما قدره الله تعالى عليهم، وأنه عز وجل لا يقدر إلا الخير، ولا يريد لعباده إلا الخير، يمتحنهم ويبتليهم بأنواع الابتلاء ليظهر إيمانهم ويقينهم وثباتهم وتوكلهم، فهم لله عابدون مستسلمون في السراء والضراء، لا يجزعون ولا يفتنون، ولا يكون حالهم كحال من قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لأن الاعتراض على أقدار الله هو طريق الفاسقين الفاسدين، كما قال تعالى عن قوم فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن مقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه، أي إن هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه تعالى يراه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. أيها المسلم، إياك ثم إياك أن تظن السوء بربك عز وجل أو تشك في أقدار الله، بل كن على يقين من رحمة الله بك حتى في النوائب والمصائب التي تقع لك، فما تدري ما هو الغيب وما تدري ما هو المخبأ لك، وتوكل على الله ودع عنك وساوس الشيطان، ولتكن من عباد الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 43 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقولون: هذا مكاننا حتى منافقوها فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في ختام سورة دخان: فارتقب. وما التحدي الذي تحدى الله به المكذبين مع بيان علاقة ختام سورة دخان مع مفتتحها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، الخطاب هنا في قوله فارتقب إنهم مرتقبون، الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الآية الكريمة أي فإنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآنا عربيا بلسانك ولسان قومك ليسهل فهمه وتدبره كي تتذكروا ولكي تنتفعوا بهديه فتعملوا بموجبه، وإن لم تستجيبوا وتتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم وما يحل بهم، فإنهم منتظرون عاقبة أمرك وما يحل بك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة عند ربك للمتقين. وفي هذه الآية تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب بنزول القرآن الكريم بلسانهم. وهنا نقول قوله تعالى فارتقب أي انتظر يا رسول الله، إنهم مرتقبون أي انتظرهم كما ينتظرونك، فانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك هم ينتظرون مصيبة أو بلية تقدم عليها يا رسول الله أو تحل بك وبدارك، ولكن هيهات هيهات، لأن الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكروه وسوء، وصدق الله تعالى إذ يقول والله يعصمك من الناس، وصدق الله تعالى إذ يقول إن ربك أحاط بالناس، ثم إن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مصدقة وفيها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة مرحومة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهي كذلك أمة معصومة كما قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة. فكل هذا يطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الله مرتقبا لهم ما توعدهم الله تعالى به. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: العاشرة إلى الربع، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحشر، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الظهر يؤذن بها بمشيئة الله وحوله قبل الواحدة بدقيقة واحدة، ونستمع بعد أن يؤذن لصلاة الظهر إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمود عبد الحكم وما يتيسر من سورة فاطر. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن أعظم ما يملأ جوانح الإنسان في هذه الحياة طمأنينة ويحيل قفار روحه رياضا خضراء هو تعهده لكتاب الله تبارك وتعالى، ففي الأثر بشرى تهتز لها القلوب فرحا، وهي أن الله تعالى يفرح بعبده الذي يتعهد القرآن ويقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا. هذا الفرح الإلهي ليس مجرد ثوب يدخره العبد، بل هو نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب عباده المتعاهدين لكتابه الكريم، فيجد في آياته دواء لوعثاء الطريق وأنيسا في وحشة الأيام. كيف لا، والقرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا، ومن تركه تاه في ظلمات الحيرة والشتات. إخوة الإيمان، وها هي رحلة جديدة مع المصحف المرتل بصوت القارئ الخاشع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي وهبه الله تبارك وتعالى حنجرة تأخذ بالألباب إلى عالم من السكينة والوقار. هيا بنا نعيش مع فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

0: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 82 من سورة البقرة، ترتيل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الرحلة القادمة تأتيكم قبل 11 بربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عامر بن فهيرة مولى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويكنى أبا عمرو، ولد في مكة المكرمة. كان رضي الله عنه أسود اللون، مملوكا للطفيل بن عبد الله، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من الطفيل فأعتقه، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام. وكان حسن الإسلام وهو بدري، شهد بدرا وأحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد ببئر معونة. قال عروة بن الزبير: كان عامر بن الفهير من المستضعفين من المؤمنين، وكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه. روى عنه عبد الرحمن بن عوف وعائشة وجابر بن عبد الله، وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة المنورة، وكان يرعى الغنم في ثور. روي عن سيدتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان عامر بن فهيرة من مولدي بني أسد، وكان للحارث بن الطفيل، وكان أخا عائشة وعبد الرحمن لأمهما، فاشتراه أبو بكر فأعتقه. وعن السيدة عائشة قالت: فكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى راح عليهما، أي بغنم أبي بكر فاحتلباه، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم، حتى إذا مضت الثلاث ركب وانطلق، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما بالطريق. وعن عروة قال: وكان عامر مولى أبي بكر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام. وذكر ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم: لما قتل رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه. قالوا: عامر بن فهيرة. وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومئذ، فلم يوجد جسده حين دفنوا، فيرون أن الملائكة دفنته. ولما هاجر عامر بن فهيرة إلى المدينة المنورة نزل على سعد بن خثيمة. قالوا: آخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن الفهيرة والحارث بن أوس بن معاذ. وعن عروة قال: قال عامر بن الطفيل لعمر بن أمية: هل تعرف أصحابك؟ قال: قلت نعم. قال: فطاف فيهم وجعل يسأل عن أنسابهم، فقال: هل تفقد منهم من أحد؟ قال: أفقد مولا لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة. فقال: كيف كان فيكم؟ قال: قلت: كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا، كان يرعى غنم أبي بكر ويستخدمها لإخفاء أثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مما حال دون تتبع المشركين لهما بعد ذلك. هاجر معهم إلى المدينة المنورة، وكان رفيقا موثوقا به في الطريق، معتمدا على ذكائه وفطنته. وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية من سورة الأنعام، ووصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه من المحرمات التي وردت في هذه الآية، وهي حرمة الدماء وحرمة الأنفس.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو لم ينزل في حق احترام النفس البشرية إلا هذه الوصية لكفت البشرية جمعاء. لماذا؟ لأن المولى تبارك وتعالى نهى ووصى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه أي طرده وأعد له عذابا عظيما، إلى آخر الآيات. وهنا: ولا تقتلوا النفس، ونلحظ لم يقل المؤمنة، وإنما النفس بعموم كلمة نفس، كل بني آدم بغض النظر عن لون أو عن دين أو عن ثقافة أو أي شيء. إياك أن تمتد بيمينك لإيذاء نفس أيا كانت النفس، فضلا عن أن تزهق حياتها. فالمولى تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لأن هناك أنفس أحل الله قتلها، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر، وإلا كانت الأمور فوضى، ومن أخذ حقه حتى بيمينه لأن فلانا قتل له قتيلا نقول له أخطأت. لماذا؟ لأنك فعلت ما يسميه الفقهاء افتئات على الحاكم، لأن لدينا محاكم ولدينا قانون ولدينا هيئات قضائية يجب أن نرجع الأمور إليها، وإلا كانت فوضى، والإسلام يحارب الفوضى، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. وعدم الإسراف في القتل يساوي أن تأخذ حقك ممن آذى لك أو قتل لك قتيلا من خلال السلطات الرسمية لبلاد المسلمين في كل أرض الله التي يخاطبها القرآن. وبناء على ذلك، فإن الإسلام يقف بمنتهى الشدة والقسوة والحد أمام من يعتدي على نفس مسلمة أو غير مسلمة بدون وجه حق. أما القاتل فالإسلام جعل لنا سلطانا عليه بأن نرفع مظلمتنا إلى القاضي ليقتص منه. أما الزاني بعد إحصان فإنه كما ورد في القرآن والسنة، وأنه لا بد من أن نأخذ حقنا منه أيضا عن طريق الجهات التي نيط بها الأمن والأمان في بلاد المسلمين. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم الذي ذكره المولى تبارك وتعالى مما نهاكم عنه وعهد إليكم باجتنابه من بداية قل تعالوا إلى الآن، مما أمركم الله به ووصاكم به ربكم سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، أي أوامره سبحانه ونواهيه سبحانه إن كنتم تفقهون. ثم بعد ذلك: ولا تقربوا، من المنهيات، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والمولى تبارك وتعالى في هذا النهي لم يقل ولا تأكلوا مال اليتيم، ولم يقل أيضا ولا تنتفعوا بمال اليتيم ولا تختلسوا مال اليتيم أبدا، كلا وألف كلا، وإنما ولا تقربوا مال اليتيم. فالنهي يخص مجرد القربان، فكأنما ينهى المولى تبارك وتعالى كل من تسول له نفسه أكل مال اليتيم على أبلغ وجه. إن كانت الخطوات التي توصلنا إلى مال اليتيم نهى المولى تبارك وتعالى عنها، فإن أكل مال اليتيم وملابسة هذا الأكل تكون أكثر تجريماً وتحريماً ونهياً، ممنوع الاقتراب. يبقى إذن من باب الأبلغية ممنوع التلبس بمال اليتيم إلا بالحال التي هي أحسن، أي التي يكون فيها صلاح مال هذا اليتيم وانتفاع والانتفاع بمال هذا اليتيم على الوجه الذي يصلح الانتفاع به شرعا وفي حياتنا المعاصرة من خلال القانون الذي يحترم الناس ويصنع لونا من ألوان الصلاح بين الناس فيما يخص مال اليتيم، حتى يبلغ اليتيم أشده، حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدا، عند ذلك يكون الأمر بيمينه، ومن خلال ثقافته وفهمه ورشاده، وعند ذلك أيضا نكون قد أدينا الأمانة في مال اليتيم وفي حق اليتيم. ثم يأتي التوجيه الرشيد في وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل وأوفوا الميزان بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء، بحيث إنه لا يجوز للإنسان أن يكون من المطففين. إذا اكتال على الناس يستوفي، وإذا كال لهم أو وزن لهم يخسر. هذا حرام شرعا، وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا ما يجب أن يكون في أخلاق المسلم وأن يتنبه إليه من خلال القرآن الكريم، ليبارك المولى تبارك وتعالى له في بيعه وشرائه وتجارته، لأن كل لحم والعياذ بالله نبت من سحت، فالنار أولى به. نسأل الله أن يسلمنا من النار ومن أي عمل يوصلنا أو يقربنا إليها، والله المستعان.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الثانية بمشيئة الله وحوله. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، وبمشيئة الله وحوله نعيش مع قرآن المغرب، مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الكهف. وفي العاشرة والربع يقدم لنا الزميل عمر سلامة أمسية دينية فيها تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم، ونستمع إلى كلمة من الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأوقاف، كما نستمع إلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الجزار، وقد سجلت هذه الأمسية من رحاب مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 83.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

بلاده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض،

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

الحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

إخوة الإيمان والإسلام، ومن خلال هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفصنة عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، توقفنا بكم عند الآية 52 بعد 100 من سورة البقرة. بعد لحظات نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفصنة عاصم. إخوة الإيمان، ومن خلال موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، نعيش مع القرآن مجودا، وذلك مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في تلاوة من سورة فاطر مع قرآن الظهر الذي يأتيكم قبل 12:30. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 12 بعشر دقائق نعيش نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان في تلاوة مباركة من سورتي النبأ والنازعات. أما الآن فنبقى مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة.

إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

ذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 18 بعد 102 من سورة البقرة، ترتيل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. اللقاء التالي قبل 1:30 بـ5 دقائق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورتي النبأ والنازعات بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النبأ والنازعات، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، صلاة الضحى هي زكاة وقتك، ركعتان لا تستغرقان دقائق، لكن أثرهما يمتد في يومك بركة، وفي رزقك سعة، وفي قلبك طمأنينة. هي رسالة تقول فيها لربك: يا رب، لقد ذابت الدنيا في عيني، وبقيت أنت وحدك مقصدي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إليكم طائفة من أقوال الرسول مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وعنه رضي الله عنه قال: إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وعن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن المغرب يأتيكم في 7:15 لما يتيسر من سورة الكهف للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع قرآن الظهر القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في تلاوة مباركة من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فاطر وقد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الظهر يؤذن بها بمشيئة الله وحوله قبل الواحدة بدقيقة واحدة. بعد ذلك نعيش مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة غافر. الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عاصم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي تأتيكم في حوالي 1:25 إلى 5 دقائق. ونعيش نصف الساعة مع القارئ الشيخ طه الفشني في حوالي 2:30 مع تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الملك والقلم. ثم بعد ذلك تأتينا فقرة أخرى من فقرات المصحف المرتل برواية حفص بن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي والترتيل المبارك من سورتي البقرة وآل عمران، وذلك قبل 3:00 بـ3 دقائق. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين.
2: لله قوم أخلصوا في حبه

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر بصوت الشيخ علي محمود، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:35 بتوقيت القاهرة، ويؤذن بصلاة المغرب مع دقات 8. أما صلاة العشاء فيؤذن بها في 9:33، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:14، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:01. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة غافر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

من آيات الله البينات من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان جبر الخواطر، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جبر الخواطر من أرجى العبادات التي نتقرب بها إلى رب العالمين، فمن يريد أن يجبر الله تبارك وتعالى خاطره فعليه بجبر خواطر الناس وإدخال السرور على قلوبهم واحترام إنسانيتهم وتقدير مشاعرهم. إن فضيلة جبر الخواطر من الفضائل النبيلة التي حسن عليها ديننا الإسلامي، وهي من أكثر الكلمات التي دائما ما تأخذ بألباب العقول، فهي أكثر من مجرد كلمات رقيقة أو تصرفات لطيفة، إنها سلوك يرتقي بالإنسان إلى درجات الكمال ويقربه من رب العالمين. وفي زحمة الحياة المعاصرة ومع تزايد التحديات والمشكلات، أصبح جبر الخواطر ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، فهو بمثابة بلسم يشفي الجراح ويبث الأمل في القلوب. ولقد حسن الإسلام على جبر الخواطر في العديد من الآيات والأحاديث الشريفة، فالحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وفي ذلك تذكير للإنسان بأهمية الرحمة واللطف والإحسان في التعامل مع اليتامى، وهذا أيضا تذكير بأن كفالة اليتيم تنشر المودة بين أفراد المجتمع، وهي من أسباب دخول الجنة، وهذا ما بشر به حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وكذلك الضعفاء وذو الحاجة، وفي ذلك دعوة صريحة لجبر خواطرهم وعدم إهانتهم، وكذلك أيضا اللطف بهم، فهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، ويجب علينا أن نتعامل معهم بإنسانية ورحمة، وأن نساعدهم على قدر استطاعتنا، وبذلك نكون قد امتثلنا لأمر الله تبارك وتعالى، وحققنا معنى التكافل الاجتماعي، وجبرنا خواطر هؤلاء الضعفاء. ولنتأمل معا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. نحن نجد من خلال هذا الحديث الحث على تفريج الكربات عن المسلمين، وهذا يشمل أيضا جميع أنواع الكربات، ومن أشدها وما نفتقد إليه تفريج الكربات المعنوية التي تتعلق بالكلمة الحسنة. إن لجبر الخواطر أثرا بالغا على المجتمع، فهو يقوي أواصر الترابط الاجتماعي، ويزيد من التماسك بين أفراده، ويولد الثقة والمحبة بين الناس، كما أنه يساهم في بناء مجتمع سليم نابذ للعنف والكراهية. فالإنسان الذي يجبر خاطر الآخرين هو إنسان متسامح متفاهم وقادر على التعامل مع الاختلاف. إن جبر الخواطر عبادة لا تحتاج إلى أن تبذل في سبيلها الأموال،
ولا أن نجاهد بأنفسنا دون استطاعة، بل إن الابتسامة والكلمة الطيبة ومساعدة كل محتاج وإغاثة كل ملهوف وزيارة كل مريض أمور بسيطة جدا ترسم البسمة على شفاه الجميع. ولا تنس أخ الإسلام، الدعاء للغير بالخير نوع أكيد من أنواع جبر الخواطر، فاللهم إنا نسألك جبرا لخواطرنا يا أرحم الراحمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وبذلك نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي جاءت تحت عنوان جبر الخواطر من موقع وزارة الأوقاف، وقد أعدته إذاعيا آمال عطاء، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد نصف الساعة من الآن تقدم الزميلة زينب يونس حلقة من برنامجها براعم الإيمان. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهذا الترتيل المبارك برواية حفص عاصم، بدءا من الآية 19 بعد 102 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

فيهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: هكذا إخوة الإيمان عشنا وإياكم مع هذه الفقرة من المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكانت لما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 19 بعد 100 وحتى الآية 61 بعد 100.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: فداء وإيثار وأمانة.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم: فداء وإيثار وأمانة. بعد أن تعرفنا في حكايات سابقة على صحبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعرفنا على شجاعة وثبات وتضحية وصبر وإيمان السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، نتعرف اليوم على نموذج مشرف في الفداء والإيثار. والإيثار كما تعرفنا أحبابي هو أن أفضل غيري على نفسي.
0: فمن هو أبو تراب؟
1: إنه سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في مكة المكرمة قبل الهجرة عام 599 ميلادية. أبوه هو أبو طالب ابن عبد المطلب، وأمه السيدة فاطمة بنت أسد، وهو زوج السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين.

0: ويعني الأسد. وتربى سيدنا علي بن أبي طالب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الظروف الصعبة التي كانت في مكة وكثرة إخوته.
1: المبيت في ليلة الهجرة.
0: عندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، يصحبه سيدنا أبو بكر الصديق، كان يعلم أن الأعداء من قريش أعدت لقتله، وكانوا يحاصرون الدار خوفا من هروبه وخروجه ليلا. وفي ليلة الهجرة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام مكانه في فراشه ويتغطى بردائه الأخضر، وأن يظل في مكة حتى يرد الودائع والأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق سيدنا علي بن أبي طالب ونام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم من علمه بمدى المخاطرة والأذى الذي قد يلحق به، معرضا نفسه للقتل بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقبل بشجاعة وإقدام وثبات حفاظا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة المحمدية.

0: خروج آمن.
1: أحبابي، وفي حوالي الثلث الأخير من الليل في ليلة الهجرة، ترك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب نائما في فراشه، وخرج في غفلة من الأعداء متوجها إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق، ليتوجه إلى غار ثور، متجهين إلى المدينة المنورة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: وأعمى الله سبحانه وتعالى أبصار الأعداء عند خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا يتخيلون أنه نائم في فراشه، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بأن سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي كان ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد غضبهم وإصرارهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتتبعونه في الصحراء، ولكن الله تعالى سلم وحفظ النبي وصحبه في الغار، غار ثور، حتى استكمل رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة. وظل سيدنا علي بن أبي طالب في مكة عدة أيام، رد فيها الودائع والأمانات إلى أهلها التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة.
2: وأصبح القوم لما أبصروا

0: مواقفه لا تنسى
1: في غزوة بدر ويوم الخندق ويوم خيبر.
0: غزارة علمه
1: اشتهر سيدنا علي بن أبي طالب بغزارة علمه وفقهه، لأنه تلقى وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة.

0: وفاته.
1: استشهد سيدنا علي بن أبي طالب في عام 40 من الهجرة بالكوفة بالعراق. رحمات الله وبركاته عليكم أهل البيت.

0: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: نتعلم من حكاية سيدنا علي بن أبي طالب، سواء في الهجرة أو غيرها من المواقف، نتعلم الصبر والثبات على المبدأ وحسن التوكل على الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب والتخطيط، وأننا نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وكذلك نتعلم الأمانة كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين اختار سيدنا أبا بكر الصديق لصحبته في الهجرة، واختار سيدنا علي بن أبي طالب لينام مكانه في فراشه وليرد الأمانات إلى أصحابها في مكة. ونتعلم أيضا أحبابي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ من يتوكل عليه، ويكافئ من يصدق في إيمانه وأمانته وحبه لوطنه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكافأه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه أحب بناته إلى نفسه، السيدة فاطمة الزهراء البتول. جعلنا الله سبحانه وتعالى وجعلكم من الذين يحبون الله والرسول والوطن.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق تقدم لنا الزميلة منى عبد الهادي حلقة من برنامجها الأسرة والمجتمع. أما الآن فنبقى مع تلاوة من سور الأحقاف ومحمد والبينة بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مؤمنين.

فيها أولئك هم شر البريد.

0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.
1: هكذا طوف بنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشعي حول هذه التلاوة المباركة ما بين سور الأحقاف ومحمد والبينة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر معكم حتى الخامسة بمشيئة الله وعونه. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، بعد دقائق نعيش نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورتي الملك والقلم بصوت القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: لازلنا دكتور نواصل الحديث عن السلبيات التي ينبغي أن نهجرها في زماننا هذا كنوع من أنواع الهجرة إلى الله تعالى، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في جزء منه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من أخطر السلبيات التي يجب هجرها الكسب الحرام، والذي يقع فيه البعض من الناس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع ضعف الإيمان والوازع الديني. ما مدى خطورة هذا الكسب الحرام على الفرد والأسرة والمجتمع؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فكما تفضلتم، ينبغي أن نهجر الرزق الحرام أو أكل الحرام إلى أكل الحلال، لأن الكسب الحرام يمحق البركة من الرزق والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقلة البركة في البيوت أو في بعض البيوت إنما هي ناشئة في كثير من الأحيان من عدم تحري الحلال في الرزق. وكذلك من شؤم أكل الحرام والعياذ بالله أنه سبب لخراب هذه البيوت، قلة البركة وخراب البيوت والعياذ بالله عز وجل. كان بعض أهل العلم يقول: الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب. يعني مجرد حجر، يعني قالب طوب وضعه الإنسان في بيته وهو
1: قد أخذه من طريق غير حلال،
2: من طريق غير حلال، غصبه، أكل ميراثا أو أكل حقا لغيره، وبنى هذا البيت بكسب حرام. يقول أهل العلم: احذر أن يأتيك الخراب والعياذ بالله وعدم البركة ومحق البركة بسبب هذا المال الحرام.
1: يعني ينجم عنه يا دكتور شخصيات يعني غير سوية، وينتج عنه أسرة تعاني المشاكل والفساد، ومن ألوان الفساد فساد الأبناء. يعني يشكو الكثير من الناس من أن ما فيش بركة في الأولاد، لا يقبلون نصحا، يعانون من عقوق الأولاد. كل ذلك من ألوان ما تعانيه الأسر التي لا تتحرى الدقة في كسبها أو في رزقها.
2: كان بعض أهل العلم يقول: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام والعياذ بالله عصت جوارحه شاء أم أبى. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في مسألة كسب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أنه سيأتي زمان على الناس لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وهذا شأن بعض الناس بالفعل، وإلا فالخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ما زال الناس بفضل الله عز وجل كثير منهم بخير، يتحرى في رزقه الحلال ولا يقبل رشوة ولا يقبل حراما. يقول: لا أدخل على أولادي ولا أدخل على زوجي شيئا من الحرام، لأنني أعلم أن هذا سيكون شؤما عليهم. فالعقلاء من المؤمنين يتحرون ذلك، والعاقلات من الزوجات لا تشجع زوجها على أكل الحرام، وإنما تحذره من ذلك. كما ذكر العلماء أن الزوجة من نساء السلف كانت تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع والعراء ولكننا لا نصبر على نار جهنم.
1: نعم، يعني نار جهنم هذه في الآخرة إضافة لما قلناه من ويلات يعاني منها الإنسان في الدنيا نتيجة أنه يدخل إلى فيه وإلى أفواه أولاده وزوجته مالا أو رزقا فيه شبهة الحرام.
2: نعم.
1: لكن في بعض الناس يا دكتور قد يعني يقول لحضرتك أنا أرى من يتكسب الحرام يزداد مالا ورفاهية ورخاء، يعني أليس يعني ذلك معناه أن الكسب الحرام ليس سببا في التعاسة وفي الشؤم الذي تحدثتم عنه؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام يجيب عن هذا السؤال ويقول إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب من الدنيا فاعلم أنه استدراج. فاعلم أنه استدراج
1: بمعنى استدراج بمعنى
2: استدراج بمعنى أن الله عز وجل يستدرج هذا العبد، لا يعطيه ذلك محبة له ولا بركة فيه، وإنما يستدرجه كما قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإنسان يخشى من مسألة الاستدراج، الله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يعلمون كان من كلمات مولانا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان يقول ما حدش بيقع من على الحصيرة، بمعنى أنه لو وقع من على الحصيرة مش حيقدر
1: لن يتألم
2: إنما يرفع ثم يرفع ثم يرفع ثم يقع فتكون الوقعة مؤلمة. هذا معنى الاستدراج.
1: عندنا مثال يا دكتور قوم شعيب يعني الذين كانوا يأكلون المال الحرام بصورة من الصور اللي هي التطفيف في الكيل والميزان الغش في الميزان.
2: نعم.
1: يعني كان أموالهم كثيرة وكانوا يعني يعيشون في استدراج كما أوضحت حضرتك، هم أخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله.
2: نعم، ولذلك المسلم ينبغي أن يعرض نفسه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول والله فلان يأكل الحرام ولم أرى شيئا، يعني الله عز وجل يمهل ولا يهمل، إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
1: هل هناك مبرر للكسب الحرام يا دكتور؟ يعني مثلا الفقر، حاجة الأسرة والأبناء كما قد يبرر البعض لأنفسهم، كلمات مثل الرزق يحب الخفية، هل هذه قد تكون مبررا لأن الإنسان يسمح بأنه يدخل إلى رزقه شيء من المال الغير حلال؟
2: الرزق يحب الخفية، نعم يحب الخفية، بمعنى
1: لكن مش الفهلوة.
2: أحسنتم، ما نمش في البيت وأقول إن الله عز وجل سيرزقني، ولكن الخفية بمعنى الحركة، كانوا يقولون قديما في الحركات بركات.
1: نعم.
2: يعني اسعى على رزقك والله عز وجل يبارك في هذا السعي، كن خفيفا وسريعا إلى طلب رزقك، ومع طلب رزقك أداء فرائض ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيرزقك من حيث لا تحتسب. لكن ليس معنى هذا إن الرزق يحب الخفية بمعنى إن تبقى إيده خفيفة فيسرق، إنه يقبل الرشوة، لا، الرزق لا يحب هذا، والرزاق سبحانه وتعالى لا يحب هذا، وهذه ليست يعني شطارة ولا ذكاء كما يقولون، بالعكس الإنسان العاقل هو الذي لا يمد يده إلى الحرام لأنه يعرف عاقبة الحرام، والذي يريد أن يحافظ على زوجته وأولاده وعلى مستقبلهم ينبغي أن يؤمن مستقبلهم بالرزق الحلال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فرحمة الله عز وجل ستكون قريبة إلى أولادي إذا تركت لهم عملا صالحا وتركت لهم مالا حلالا ولو كان قليلا فستكون فيه البركة بإذن الله عز وجل. أما أن أترك لهم مالا كثيرا لكنه حرام فأنا بذلك لا أساعدهم بل أسعى في ضلالهم والعياذ بالله. مما روى أهل السير إنه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حضره الموت قيل له إنك أفغرت أفواه بنيك من هذا المال، يعني حرمت أولادك من المال
1: المال
2: الذي كان تحت يدك، فلو تركت لهم شيئا من المال يعني، فقال إني لم أحرمهم حقا هو لهم، ولم أكن لأعطيهم من مال المسلمين، وإن أولاد عمر أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال. إخوة الإيمان والإسلام، وقبل أن نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من صورتي الملك والقلم، نتوقف الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود وفي رحاب جامعة الأزهر الشريف بفرع طنطا، حيث كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها. وقد نظم اليوم المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة، جهود مؤسسية وبحثية. الزميل فوزي عبد المقصود، أهلا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فعاليات
1: مستمعينا، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة من إحدى القلاع العلمية العريقة بجامعة الأزهر، من رحاب كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، حيث انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تعقده الكلية برعاية كريمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طه الشيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه، تحت عنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة، جهود مؤسسية وبحثية. هذا اللقاء العلمي المبارك اجتمع فيه كثير من الأساتذة والعلماء أهل القرآن واللغة والشريعة وسائر العلوم، حضروا الافتتاحية، واليوم يستمر بعد الجلسة الافتتاحية في عقد 4 جلسات يترأسها عدد كبير من الأساتذة والعمداء وهيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. لكن اسمحوا لنا أن يكون هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر حول أهداف وأهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر. أستاذ الدكتور سلامة جمعة، نحدثكم عبر أثير ميكروفون القرآن الكريم.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: لو توقفنا يعني عن وجهة نظر حضرتكم في أهمية هذا المؤتمر وتوقيت عقده، وخصوصا تحت هذا العنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة، جهود مؤسسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بحضراتكم في كلية القرآن الكريم وعلومه بطنطا، وهي الكلية الرائدة في كليات جامعة الأزهر التي تعنى وتتخصص في علم القراءات، وهو من العلوم التي اختص بها القرآن الكريم. الحقيقة هذا المؤتمر يعقد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله تعالى، ويقوم على التكامل بين العلوم في خدمة القراءات القرآنية. لا شك أن علوم الإسلام شبكة واحدة ونسيج واحد، وكانوا يقولون اقرأ علوم الإسلام على أنها علم واحد وعلى أنها كتاب واحد، ولذلك أفادت الدراسات الإسلامية بعضها من بعض، وبخاصة الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم. علم القراءات من العلوم المتميزة التي تتميز بها جامعة الأزهر ويتميز بها الأزهر الشريف عامة، وهذا العلم علم شريف يقوم على السماع والمشافهة والأخذ والتلقي عن الشيوخ، حتى قالوا إن من حفظ متن الشاطبية دون مشافهة، يعني دون أن يأخذه عن شيخ، فليس له أن يقرأ بما فيه، لأن القراءات فيها أشياء لا يحكم فيها إلا بالسماع والمشافهة. ولهذا قالوا القراءة سنة متبعة، وقال الطوسي رحمه الله قرب الإسناد قربة إلى الله ورسوله. قيل له في مرضه ما تشتهي؟ فقال بيتا خاليا وإسنادا عاليا. هذه الكلية، كلية القرآن الكريم بطنطا، كلية فريدة، وأسعد أن أبشر حضراتكم أن جامعة الأزهر في عامها القادم إن شاء الله سيدخل في التنسيق الجديد كليتان للقرآن الكريم بالقاهرة،
3: إحداهما للبنات والثانية للبنين، وبذلك تكون في جامعة الأزهر كليات للقرآن الكريم لخدمة كتاب الله وللتدبر فيه والتأمل، لأن القرآن لا تنتهي عجائبه، حتى قال سهل بن عبد الله: لو أعطي العبد بكل حرف في القرآن 1000 فهم ما استطاع أن يصل إلى نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه لا نهاية لصفاته فلا نهاية لفهم كلامه. تسعد جامعة الأزهر بعقد هذا المؤتمر الذي يستضيف بحوثا تتعلق بقراءات القرآن الكريم من شتى الدول.
4: هذا المؤتمر ما هي الرسالة التي توجهها الكلية، أولا كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا وجامعة الأزهر عموما، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المتابعين والباحثين والأساتذة وطلاب العلم جميعا؟
3: الرسالة التي لنوجهها للجميع أن العلم يؤخذ من أهله، وأن القراءات علم يحتاج إلى مشافهة وتلقي، وأن هذا العلم إنما يؤخذ عن شيوخه وعن أساتذته الذين أتقنوه سندا عن سند، حتى اتصل السند بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لأنه علم شريف، علم يتعلق بكتاب الله، ولهذا القراءة مهمة، وعلم القراءات من العلوم المهمة التي يتميز بها الأزهر الشريف. ونحن دائما نحن في شهر رمضان الجامع الأزهر يقرأ القرآن الكريم في صلاة التراويح بالقراءات، ولا شك أن الكل يسمع ويستمتع ويتذوق ويتعلم حلاوة القراءات القرآنية، لأن كل قراءة لها معاني جليلة تنفرد بها.
4: بارك الله فيكم، شكرا للأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، كان لنا معه هذا اللقاء من رحاب كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا، حول فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي يعقد اليوم تعقده الكلية تحت عنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة، جهود مؤسسية وبحثية. جلسات المؤتمر مستمرة على مدى هذا اليوم وصولا للجلسة الختامية وإعلان التوصيات. حتى ذلك الحين أيها الأحباب نترككم في رعاية الله وأمنه، أعود بالميكروفون إلى زميلي في استوديو الهواء الدكتور وسام البحيري والزميل تامر الجيوشي، كنت مع حضراتكم من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم توفي عبد المقصود، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورتي الملك والقلم بصوت القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات من سورتي الملك والقلم، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. 37 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 62 بعد 100 من سورة البقرة.

المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله،

أشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

تَبَعًا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا،

0: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكان الترتيل المبارك لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع جولة حول العالم الإسلامي، وقد حررتها لنا الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يشارك غدا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 21، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور العلمي والثقافي الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نشرا وتعزيزا للوعي الديني والثقافي وإثراء الحركة الفكرية من خلال إتاحة أحدث إصداراته العلمية والثقافية والبحثية أمام الباحثين والدارسين وجمهور القراء. تنفيذا لمحاور الخطة الدعوية الهادفة إلى بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية، أطلق الأزهر الشريف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف عددا من الفعاليات الدعوية والعلمية في محافظات القاهرة وشمال سيناء والشرقية بمشاركة 30 من الأئمة والوعاظ بهدف تعزيز الوعي الديني والوطني في المجتمع. وأكدت وزارة الأوقاف أن الجهود الدعوية والعلمية المشتركة تجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والوطنية لبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة. دشن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مقر الرابطة بمكة المكرمة كتاب أطلس القراء العشرة ورواتهم للدكتور سامي بن عبد الله، وذلك ضمن جهود الرابطة في خدمة القراءات القرآنية تدوينا وأداء بحضور جمع من العلماء ذوي الاختصاص في علوم القرآن الكريم والإقراء. وأشار الأمين العام إلى أن الرابطة سوف تمنح الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ المجاز في المقرأة التقنية العالمية التابعة للرابطة، وهي إجازة تؤهله لحمل أمانة إقراء القرآن الكريم كما تلقاه أهل الإقراء ضبطا وأداء. الخبر الأخير من جولتنا حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نظمت اليوم كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر بفرع طنطا فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة جهود مؤسسية وبحثية. وقد تناول المؤتمر عبر جلساته العلمية المكثفة محاور حيوية تدور حول دور الأوجه القرائية في إثراء الاستنباط الفقهي واللغوي وتكاملية العلوم الإنسانية والشرعية. وقد شارك في المؤتمر نخبة من كبار العلماء والمفتين وأساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين الذين أقبلوا من مختلف الأقطار الإسلامية لتقديم أوراقهم البحثية التي ترسم خارطة طريق واضحة للتكامل المعرفي بين النص القرآني وعلوم اللغة والتشريع. قدمنا لكم جولتنا حول العالم الإسلامي، حررتها لكم آمال عطا، وأشرفت بقراءتها على حضراتكم وسام البحيري، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الكريم.
1: ما هو دور الشباب المسلم في الحفاظ على الأمن الفكري لمجتمعه وعدم التحول إلى أداة لنشر الشائعات والإحباط؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معلوم أن الحروب اليوم ليست دبابات أو صواريخ، بل أصبحت عقولا تستهدف، ومشاعر تدار، ووعي يعاد تشكيله عبر الشاشات. وهذا يظهر أخطر سلاح معاصر، وهو الحرب النفسية والرقمية. والحرب النفسية حرب لتغيير القناعات ولتفريق الصفوف واللعب على المشاعر والانحراف بالاتجاهات، وكذلك إفساد سلوك المجتمعات. ولا يقوى الأعداء على الوصول في بلادنا إلى ذلك إلا بالإشاعات، وهذا أمر أساس عندهم، لا سيما الإشاعات التي تجعل هناك حاجزا ما بين الراعي والرعية، وما بين الأب وأبنائه، وما بين رؤساء العمل ومرؤوسيهم. كذلك الشاشات المنظمة اليوم والأخبار الكاذبة التي تنتشر أصبحت تنتشر بسرعة، ويعني تحقق ما قاله النبي: الكذبة التي تبلغ الآفاق لا يستطيع الإنسان أن يجمعها بعد ذلك. وأعداؤنا بتمكنهم من هذه الحروب النفسية، وبالفعل تمكنوا في ذلك وأصبح لهم فيها خبرة، لدرجة أنهم يكررون الأخبار الكاذبة حتى تبدو حقيقة أمام من لم يكن عندهم وعي، ويقولون: ما تكرر تقرر. فكلما كررنا المشاهد وكررنا الأخبار تكرر ذلك داخل نفوس لا سيما الشباب الصغير. إيه الهدف من الإشاعات؟ إثارة الخوف أو إثارة الغضب أو الوصول بالنفوس إلى الإحباط. وكذلك يحاولون تضخيم الأحداث السلبية، فقد يكون هناك شيء بالفعل سلبي في المواصلات أو في سلوك بعض الموظفين، صغرت أماكنهم أو كبرت، هذا أمر العصمة ليست لأحد. فإذا كانت هناك أحداث سلبية، هم بدورهم يضخمون هذه الأحداث، يقيمون الدنيا عليها. لكننا نقول لشبابنا: أنتم أدرى اليوم بأن الذباب الإلكتروني والحسابات الوهمية تدار معظمها بأيدي أعداء أوطاننا وأعداء أمتنا. ملايين الحسابات تكرر نفس الفكرة، فتوهمك أن الكل يقول هذا، وكأن هذا الأمر قرآن، وكأن هذا الأمر مسلمات. عرض جزء الحقيقة وإخفاء الباقي هو سلوك الأعداء. التوجيهات لاستنساخ الأمر الخطأ وجب علينا أن نكون يعني متبينين. وهنا نقول دور الشباب في ماذا؟ التثبت أولا قبل النشر. ربنا يقول: فتبينوا، فلا تشارك خبرا قبل أن تتأكد، وإذا تأكدت لابد أن تنظر في حكمة نشره وأنت متأكد. لماذا؟ قد يوهم هذا عند من لا يعي معاني معينة، فوجب عليك أن تسكت، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد حان أوانه. ثانيا، تحكم في العاطفة، فلا تتفاعل فورا مع كل ما يثيره، واسأل: هل هذا حقيقي أم مصمم؟ النهاردة الاي اي والذكاء الاصطناعي يا دكتور علاء يعني لبس على الناس مشاهد لدرجة أنهم حركوا الجمادات بشكل تكاد أن تقسم أن هذه كائنات حية، حيوانات أو ما إلى ذلك، وهي بالأساس كانت تماثيل. ثالثا، نقول لشبابنا: لابد من بناء الوعي الرقمي، وأن ننشر الوعي للإشاعات، وأن ننضبط في استخدام وسائل التواصل، وإياك أن تكون جنديا في حرب ضد نفسك أو ضد وطنك أو ضد أمتك، فهذا أمر من الأهمية بمكان.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد أن يفرغ الله من القضاء بين العباد يبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: الرابعة إلا عشر دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:35. بعد ذلك نعيش ربع ساعة مع تلاوة من سورة صاد بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وضبطت يصب بفتح الصاد وكسرها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش الآن مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر. الآن نعيش مع تقديمة لهذه التلاوة من فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التلاوة تتحدث عن المشركين وما قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بالكذب والجنون والسحر، وما قالوه عن القرآن الكريم من أنه افتراء من محمد وليس من عند الله، ثم توجه الحديث إليهم مباشرة: قل إنما أعظكم بواحدة، أي أن تعرفوا الله وتتجهوا إليه وتخلصوا النية له وتتجردوا من علائق الأرض، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي ليراجع كل اثنين بعضهما لبعض ليتبين طريق الحق، وليراجع كل واحد نفسه على انفراد. هذا معنى قوله: أم تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وصاحبكم محمد تعرفون عقله، وهو لا يخرف ولا يكذب ولا يخون، وقد لقب منذ الصباه بأنه الصادق الأمين. فكيف تكذبونه فيما يدعوكم إليه من وحدانية الله والتصديق باليوم الآخر والدعوة إلى العمل الصالح؟ إن العذاب الشديد ينتظر المكذبين، وقد أوشك أن يحل بكم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم

0: يبين أن الرسول إذا كان قد طلب منهم أجرا على دعوتهم إلى الإيمان فخذوا أنتم هذا الأجر، ورسول الله لم يسألهم أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لقد جاءهم بالحق والحق واضح صريح، ولئن جاء بالباطل فهو الذي يتحمل عاقبته، والحق من الله إنه سميع مجيب. ثم تختم السورة بمشهد من مشاهد القيامة، وذلك بعدما انتهت الحياة الدنيا، وحاول هؤلاء أن يؤمنوا لكن قد فات الأوان، فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل، فلا ينفعهم هذا الإيمان الذي جاء بعد الشك طوال الحياة الدنيا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. ثم تنتقل التلاوة إلى سورة فاطر، وهي سورة مكية وآياتها 45 آية. تبدأ هذه السورة بحمد الله الذي خلق هذا الكون المنسق البديع الذي لا يدرك كنهه مخلوق، فالسماوات زاخرة بالنجوم الساطعة في الليلة الظلماء، والقمر يرسل نوره الذي يغمر الفضاء، وفي نهاية الليل يأتي الفجر فتستيقظ الحياة طوال النهار حتى يأتي الليل الزاحف بالظلام، والأرض كذلك طبقات متنوعة. لهذا يقول الحق تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. ثم تتحدث الآية عن الوحي الذي ينزل به رسل الله من الملائكة على رسل الله من البشر، ولأول مرة يرد في القرآن الكريم الوصف التكويني لخلقتهم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فعدد الأجنحة وكنهها ووصفها غيب استأثر الله بعلمه، وليس لنا أن نخوض فيه، وحسبنا الإجمال الوارد في القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحيل بينهم وبين ما يشتهون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي سبأ وفاطر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا قد جئناك بفقرنا الذي لا يجبره إلا غناك. اللهم إنا نسألك عزا بسلطانك. اللهم إنا نسألك وحدة لصفوفنا، وسلامة لأمورنا، ورفعة لشؤوننا، وحفظا لحياتنا. يا رب، نسألك السداد والتوفيق لأبنائنا في امتحاناتهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، ويسر أمرهم، واجعل كل صعب سهلا ميسورا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ففي الغارب ضل حمام.
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:35 دقيقة، حان الآن موعد صلاة العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ليوم 20 من شهر المحرم من عام 1448 من الهجرة، والموافق لليوم 5 من شهر يوليو من عام 2016 من الميلاد. وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ نصر الدين طبار. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها في 8، ويحين موعد صلاة العشاء في 9:33، ويحين موعد صلاة الفجر في 4:14، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:01. الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة صاد يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وركائي.
2: رجل نذر نذرا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدر ما هو بالضبط، فماذا يفعل؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من شك في النذر أو نسي ما سماه ولم يغلب على ظنه شيء فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء، وذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 78 بعد 200 وحتى 81 بعد 200 من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل انتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فأمرهم بتقوى الله عز وجل، ونهاهم عن التعامل بالربا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أياما آمنتم بالله حق الإيمان، صونوا أنفسكم عن الأعمال وعن الأقوال التي تفضي بكم إلى عقاب الله عز وجل لكم. وقوله سبحانه: وذروا ما بقي من الربا، أي واتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية الكريمة، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله سبحانه: إن كنتم مؤمنين، حض لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا واتركوا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. ثم هدد الله تعالى كل من يتعامل بالربا تهديدا عنيفا فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تتركوا الربا وأخذتم منه شيئا بعد نهيكم عن ذلك فكونوا على علم ويقين بحرب كائنة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاربه الله ورسوله فإنه لا يفلح أبدا. ثم بين سبحانه ما يجب عليهم عند توبتهم عن التعامل بالربا فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي وإن تبتم عن التعامل بالربا الذي يوجب الحرب عليكم من الله ومن رسوله فلكم رؤوس أموالكم، أي لكم أصولها بأن تأخذوها ولا تأخذوا سواها، وبذلك لا تكونون ظالمين لغيركم ولا يكونون

0: هم يظلمونكم أيضا، لأن من أخذ رأس ماله بدون زيادة كان مقسطا ومتفضلا، ومن دفع ما عليه بدون إنقاص منه كان صادقا في معاملته. ثم أمر الله تعالى الدائنين أن يصبروا على المدينين الذين لا يجدون ما يؤدون منه ديونهم، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والعسر اسم من الإعسار، والنظرة اسم من الإنظار بمعنى الإمهال. والمعنى: وإن وجد مدين معسر فأمهلوه في أداء دينه إلى الوقت الذي يتمكن فيه من سداد ما عليه من ديون، ولا تكونوا كأهل الجاهلية الذين كان الواحد منهم إذا كان له دين على شخص وحل موعد الدين طالبه بشدة وقال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إما أن تدفع زيادة على أصل الدين وإما أن تدفع الدين في الحال. ثم حبب سبحانه إلى عباده التصدق بكل أو ببعض ما لهم من ديون على المدينين المعسرين، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي وأن تتركوا للمعسر كل أو بعض ما لكم عليه من ديون وتتصدقوا بها عليه، فإن فعلكم هذا يكون أكثر ثوابا لكم عند الله عز وجل. وقد جاءت الأحاديث المتعددة التي تبشر من يمهل المعسر أو من يتصدق على المعسر. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ثم ساق سبحانه في ختام حديثه عن الربا آية كريمة ذكر الناس فيها بزوال الدنيا وبفناء ما فيها من أموال، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي واحذروا أيها المؤمنون يوما عظيما، هذا اليوم أهواله شديدة، فعليكم أن تقدموا العمل الصالح. فالآية الكريمة تعقيب حكيم يتناسب كل التناسب مع جو المعاملات ومع جو الأخذ والعطاء، حتى يبتعد الناس عن كل معاملة لم يأذن بها الخالق عز وجل. وهذه الآية الكريمة الرأي الراجح عند العلماء أنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، فقد ذكر المفسرون أن نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل وفاته بتسع ليال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدأ من الآية 29 من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

بعضها من بعض والله سميع عليم.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، والحديث يشير إلى بعض أبواب الخير التي بها ينجو العبد من حر الشمس يوم القيامة، ويكون في كنف ظل الرحمن الذي لا يظل به إلا من عدل ونشأ في عبادة الله، وارتبط قلبه ببيت الله، واجتنب الموبقات، وتصدق بفضل ماله في السر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورتي النور والفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي النور والفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، إن شئت تحظى بالمقام الأكرم وتفوز من رب العباد بمغنم وتنال غفرانا وهمك ينجلي، زد بالصلاة على النبي وسلمي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الطريق إلى الله في هذه الحياة يقتضي تشمير الساعد، يقتضي تجنب المهالك والأهواء. إن الشباب يا ولدي هو ربيع العمر ومفتاح المستقبل، وفي هذه المرحلة تشتد الشهوات وتتكاثر الفتن وتتزاحم الأهواء والنزوات وتتكالب الانحرافات. فمن جاهد نفسه وحفظها لله في هذا الزمان حفظه الله يوم يلقاه. يا ولدي، اعلم أن الله يفتح أبوابه لك، لتدخل منها إليه. مهما بلغت ذنوبك ومهما طمت معاصيك، لا تقنط من رحمة الله. اعلم أن باب الله مفتوح لك وإن أغلقت كل الأبواب. رجل الحبشة الذي جاء لأحد العلماء وقال: يا إمام، أذنبت كثيرا، فهل لي من توبة؟ قال: بلى، إن أخلصت لله. فانصرف الرجل فرحا وعاد باكيا وقال: يا إمام، أو كان الله يراني حين عصيته؟ قال: بلى، كان يراك. فخر الرجل مغشيا عليه من جلال الله. يا ولدي، لا تجعل الله أهون الناظرين إليه، واعلم أن الله يطلع عليك. كن يا ولدي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. فكن في عبادة الله يا ولدي. إن من أشد العوائق في طريقك إلى الله مجاهدة نفسك وتصفية روحك، تصفيتها من التعلق بالدنيا، بفتن الدنيا، بشواغل الدنيا، بملذات الدنيا. يا ولدي، ارغب في هذه الدنيا، لا تجعلها في قلبك، ولكن اجعلها وسيلة لغاية الحضارة، وسيلة لغاية البناء. لا تكن مملوكا للدنيا، بل كن مالكا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا، ولكنه وقف منها موقفا عظيما، وذلك واضح في أقواله وأفعاله التي تثبت حكمه على الدنيا. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمعنى أن كل مؤمن ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة، مكلف بفعل الطاعات وإن كانت شاقة، فمشقتها تنتهي بك إلى الدنيا. يا ولدي، تأكد تماما أنه ليس أجمل من شيبة جاءت بعد عمر امتلأ بالطاعة، وليس أغلى من قلب تربى على محبة الله، من قلب عاش فيه رسول الله، من قلب عاش مع رسول الله أيضا منذ نعومة أظفاره. إن الشاب الذي يحافظ على الصلاة ويغض بصره عن المحرمات ويحفظ لسانه

قلت مالكا للدنيا لا مملوكا لها، اجعلها في جيبك لا في قلبك، تأكد تماما أن الله تعالى يحبك، فقف على بابه وقل: إلهي يا إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن السادسة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الحديد تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
1: عنوان هذه الحلقة فضيلة التوكل على الله. إن التوكل على الله من الفضائل الإسلامية العظيمة التي تقوي الصلة بين العبد وربه. نريد أن نتعرف على هذه الفضيلة ومنزلتها في الإسلام ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التوكل هو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه ويكتفي به فيه، ولذا يذكر في القرآن الكريم والسنة المشرفة أحيانا بلفظ التفويض. قال تعالى: وأفوض أمري إلى الله، أي أكل أمري إليه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. والتوكل عماد من أعمدة الإيمان. قيل: من لا توكل له لا إيمان له. قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتكرر قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون 6 مرات في القرآن. ويقول العلماء إن التوكل نصف الدين، والنصف الآخر الإنابة، لأن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل كذلك من أسس العبادة، ولذا قرن بها كما قرن بالإيمان. فقال عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وكان التوكل منهج حياة عند كل أنبياء الله ورسله، فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن، يقول: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال عند إلقائه في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وحكى القرآن الكريم عن سيدنا يعقوب عليه السلام قوله لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وحكى القرآن نحوا من ذلك عن شعيب عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وعن جملة الأنبياء. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا رائعا في تحقيق التوكل الصادق على الله عز وجل، وورث ذلك أصحابه وغرسه في نفوسهم. فقد حكى القرآن عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الحق سبحانه لرسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن وكما روي مما سمي به رسول الله في الكتب السابقة سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق.
1: أستاذنا، ما هي ثمرات التوكل في حياة المؤمن؟
6: نعم، إن للتوكل ثمرات كثيرة تعود على صاحبها، فالتوكل طريق إلى النصر والفوز، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، ومنها دخول الجنة بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري وغيره: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كذلك من ثمرات التوكل تفريج الكرب وزيادة الرزق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يعطيه كل ذلك، وكفى بالله وكيلا، وكفى بربك وكيلا. وكذلك من الثمرات العصمة من الشيطان. قال تعالى: إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى غير ذلك.
1: ضيفنا الكريم، هل يتنافى التوكل مع الأخذ بالأسباب؟
6: هذا سؤال مهم جدا، هل الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل؟ نقول إن التوكل مكون من شقين: الشق الأول الأخذ بالأسباب، والشق الثاني هو تفويض النتائج إلى مسبب الأسباب سبحانه. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يطلق سراح ناقته في الصحراء بلا رباط وبلا عقال بدعوى التوكل، قال له: اعقلها وتوكل. وقال سيدنا عمر بن الخطاب: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: سيأتيني رزقي، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولله در القائل: ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين هذا ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني،
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، إن استقرار الأسرة مطلب شرعي وإنساني، والأسرة الصالحة هي التي تبنى على المودة والرحمة، فقد جعل الله تعالى للحياة الزوجية قدسية خاصة، وسن لها من الحقوق والواجبات ما يضمن استقرارها واستدامتها. وقد سمى الله تعالى الزواج ميثاقا غليظا ليؤكد خطورة هدمه ونقضه. يقول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الأسرة الصالحة بموقع دار الإفتاء، جاء فيه: يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الخطاب هنا ليس للرجال فحسب، بل هو للرجال والنساء على حد سواء، فالرجل شريك المرأة والمرأة شريكة للرجل. يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فهي عملية متكافئة في الحقوق والواجبات. وقد عبر النص القرآني بقوله سبحانه: لتسكنوا إليها، إشارة وتنبيها إلى ما يجب أن تكون عليه الحياة الزوجية من السكينة والطمأنينة والاستقرار. ثم يقول سبحانه: وجعل بينكم مودة ورحمة، تحقيقا لأعلى درجات الترابط والتراحم الأسري والإنساني بين الأزواج. لقد أمر الحق سبحانه وتعالى الأزواج بحسن العشرة فقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذا كان الله قد أمرنا أن نقول الكلمة الحسنة للناس جميعا حيث يقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا، فأولى الناس بالكلمة الطيبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ومن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأحد. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فإذا ما حدث خلاف في بعض الأمور أو طرأ عارض لأي من الزوجين، كان على الآخر أن يلتمس له العذر وأن يتذكر ما كان بينهما من جميل العشرة. يقول الحق سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى الطرفين أن يتفادى الوصول إلى مراحل الشقاق والانفصال، وما يترتب على الطلاق من مخاطر تدمير البيت وتفكيك الأسرة، وما لذلك من آثار سلبية، ولا سيما الأبناء بما يسبب لهم الانفصال من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية مما يسهل انحرافهم السلوكي. وليعلم الجميع أن الشيطان متربص لمثل هذه الساعات التي يسيطر فيها الغضب على الزوجين أو على أي منهما، فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وألا نجعل الغضب يتحكم فينا، ولنتذكر أن أساس الأسرة المودة والرحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
8: يا من بهديك أفلح السعداء

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطاء وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:30. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري من سورتي الأنبياء والحج بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 83 من سورة الأنبياء عليهم السلام إلى الآية 37 من سورة الحج برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قرأ الدوري بإمالة ذكرى هكذا: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. همز زكريا فيصير عنده مدا متصلا هكذا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قوله تعالى: وهو مؤمن، سكن الهاء من قوله تعالى وهو هكذا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قرأ الدوري بإبدال الهمز هكذا: حتى إذا فتحت

قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أبدل الدوري الياء الثانية ياء خالصة هكذا: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قوله تعالى: كطي السجل للكتب. قرأ الدوري بكسر الكاف وفتح التاء ممدودة على الإفراد هكذا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قوله تعالى: قال رب احكم بالحق. قرأ الدوري بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام أمرا للرسول عليه الصلاة والسلام هكذا: قل رب احكم بالحق. من سورة الحج: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ومن الناس أمال الدوري هذه الألفاظ هكذا:

قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قرأ الدوري بفتح الياء من ضل هكذا.

باب الحريق. قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. قرأ الدوري بكسر اللام، والكسر في لام الأمر هو الأصل، هكذا: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ الدوري بجر لؤلؤا عطفا على أساور، هكذا: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ.

0: الحرير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري عن أبي عمرو البصري ما تيسر من سورتي الأنبياء والحج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى البيت 21 من المتن، فنريد أن نستمع إلى البيت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. يقول الشيخ زكريا شارحا: مهموسها عشرة أحرف يجمعها لفظ فحثه شخص سكت، فحروف الجهر 19 وهي ما عدا هذه العشرة، والهمس لغة الخفاء، وسميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس معها ولضعف الاعتماد عليها في مخارجها. هنا بين الشيخ زكريا ما يلي: أن الهمس صفة ضعيفة، وجريان النفس أي الهواء الخارج من الرئة بدافع الطبع ليس فيه تكلف. ثم يقول الشيخ زكريا: والجهر لغة الإعلان، والمراد الصوت القوي هنا، وسميت حروفه مجهورة للجهر بها ولقوتها ومنع النفس أن يجري معها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. إياك أن تظن أن النفس يمتنع

0: نعم فضيلة الشيخ.
1: واضح الآن؟ هذا القصد بقول الشيخ ومنع النفس. لو أنك معي الآن وتكتب، أو معك الكتاب وتقرأ معي، تكرما أضف كلمة الكثير بعد كلمة النفس حتى تستوعب الكلام.
0: نعم فضيلة الشيخ، يعني مما سبق فضيلة الشيخ هناك يعني عدة عناصر ممكن أن نقولها للإخوة المستمعين.
1: نعم، من خلال ما سبق أستفيد ما يلي: الهواء الخارج بدفع الطبع يسمى نفسا، خرج الهواء بإرادة تحول النفس إلى صوت. مثال: هذا تنفس. إن قلت هكذا: هذا أنا أردت أن أخرج هذه الدفعة من الهواء، فتحول إلى
0: صوت.
1: جيد. إن قلت أب، النفس أردت إخراجه فخرج بصوت، فوقف وانقطع الصوت في مكان أب، سمي هذا الصوت حرف.
0: نعم،
1: هذا الحرف له مخرج وهو
0: الشفتين.
1: بالضبط، هكذا انقطع الصوت في مكان يسمى حرف له مخرج. كيفية عند خروج الحرف من مخرجه تسمى صفة. اسمع: أب.
0: نعم، هذه صفة القلقلة.
1: إذن كيفية في المخرج تسمى صفة. إذن هذا ما نستفيده من هذه الفقرات السابقة. كما استفدنا أيضا أن حروف الهجاء قسمت بين الهمس والجهر، فالهمس 10 والجهر 19 الباقية بعد الهمس.
0: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأعداد الحروف كما هو مشهور عند عامة الناس 28،
1: نعم،
0: بالنسبة للإمام ابن الجزري والإمام أبي يحيى شرف الدين يعني عدها 29 حرفا، ما الحرف المختلف فيه؟
1: ليس هناك حروف مختلف فيها، ولكن مخرج الجوف وما فيه من حروف. هذا على مذهب الجمهور الذي نسير عليه، لأننا درسنا في باب المخارج أن العلماء أقوال ومذاهب في المخارج، فمنهم من عدها 17، منهم من عدها 16، منهم من عدها 14. فمن أسقط الجوف أو أسقط مخرج اللام والراء وجعل هذه الثلاثة مخرج واحد، إذن نحن نسير على مذهب الجمهور كما سار عليه الإمام ابن الجزري، وكما سار على ذلك الشارح أيضا. ما نحن إلا أننا نذكر ما ذكره الشيخ زكريا فقط لا غير، نقرب كلام الشيخ.
0: لو عددنا فضيلة الشيخ الحروف ألف باء تاء،
1: ستجد أن الحروف معك هنا في المخارج تجاوزت حتى 29، لأنك إن عددت هذه الثلاثة حروف الجوف الثلاثة وجعلت للام مخرجا،
0: حروف الجوف اللي هي حروف المد.
1: نعم، هذه أضف إلى ذلك أنك لو أدخلت معك الحروف الفرعية أيضا كما تكلمنا سابقا أنفا، ستجد أنك تجاوزت 33 أيضا. لذلك ما سبق من مخرج كان هاما، فارجع إليه إن شئت فيما سبق. أما هنا فإنك تدرس هذه الصفات لهذه الحروف ولهذه المخارج، وسبحان من أحاط بكل شيء علما. نرجع للشيخ زكريا.
0: نرجع فضيلة الشيخ.
1: ثم يقول الشيخ زكريا: شديدها 8 أحرف يجمعها لفظ أجد قط بكت. معنى هذه الجملة باختصار: أجد أمر من الإجادة، وقط منون مجرور مخفف بمعنى حسب، وبكت بمعنى غلبه بالحجة، أي الحروف المتصفة بالشدة في هذه الجملة المركبة من 3 كلمات، والحروف هي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. هنا انتهى البيت.
0: نعم، إذن فالناظم جمعها في جملة أجد قط بكت.
1: نعم. ثم يقول الشيخ زكريا: فحروف غيره يقصد غير الشديدة، وستأتي 21 وهي ما عدا هذه 8. بالمناسبة 21 ويقال 21
0: وجهين.
1: نعم، وهي ما عدا هذه 8، لكن حروف الرخو منها 16، والحروف المتوسطة بينه وبين الشديدة 5 كما ذكره بقوله. وهنا تنبيه بسيط: قول الشيخ زكريا والحروف المتوسطة بينه، أي بين الرخاوة وبين الشديدة، فننتبه إلى هذه الكلمات التي يحذفها الشيخ لأنها معلومة بالنسبة له، لكن للمبتدئ.

0: مبتدئ مثلي تحتاج إلى توضيح.
1: نعم شيخنا، إذن إخوة الإيمان انتهينا من شرح البيت 21 من متن الجزرية، وننتقل مع فضيلة الشيخ خالد إلى البيت 22. ماذا يقول الناظم فيه فضيلة الشيخ في باب الصفات؟
0: قال رحمه الله تعالى: وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. يقول الشيخ زكريا شارحا: وبين رخو والشديد خمسة أحرف يجمعها لفظ لن عمر، والشدة لغة هي القوة، وسميت حروفها شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها لقوتها في مخارجها، والرخاوة لغة اللين، وسميت حروفه رخوة لجري الصوت معها حتى تالانت عند النطق بها، وسميت الخمسة المذكورة متوسطة بينهما لأن الصوت لم ينحبس معها انحباس الشديدة، ولم يجري معها جريانه مع الرخوة.
1: قد يظن البعض فضيلة الشيخ جريان الصوت وجريان النفس، نريد أن نفرق بين هاتين الصفتين وأن نتعرف كم صفة أخذنا من صفات الحروف إلى الآن مع الإخوة المستمعين.
0: كأنك تقول وقفة. أخذنا الهمس والجهر ضده، وأخذنا الشدة والرخاوة وما بينهما،
1: خمس صفات.
0: هنا تطبيق عملي من القرآن الكريم حتى تستوعب ما أخذنا. إن قلت لك مثلا كلمة لإيلاف قريش والصيف البيت الناس، لاحظ معي، لإيلاف آخر حرف
1: الفاء،
0: قريش
1: الشين،
0: الصيف
1: الفاء،
0: البيت
1: التاء،
0: الناس
1: السين.
0: هل لاحظت الهواء الذي يخرج مع الفاء والشين والصاد والتاء والسين؟
1: نعم ملاحظ فضيلة الشيخ.
0: اقرأ مثلا الرحيم، التواب، البروج، الميم، الباء، الجيم، هذه أحد حروف الجهر. لاحظ لإيلاف، لاحظ الرحيم، اسمع، أصغي، استمع، كرر، التواب.
1: الحرف الأخير من كل كلمة.
0: نعم، قريش. إذا نستمع، نصغي جيدا، واسمع للكلمتين القادمتين بإنصات شديد. قال تعالى مثلا: والتين. سمعتها؟ أعيد.
1: نعم فضيلة الشيخ سمعت.
0: والتين، ما هذه الكلمة؟ ها أسمع،
1: والتين.
0: جيد. أما لو سمعت من كلمة الدين،
1: نعم،
0: إذا
1: هذه غير تلك. نعم.
0: نعم
1: الدين.
0: لاحظ التاء وما فيها من نفس، ولاحظ الدال وما فيها من حبس النفس. واتي، ودي. إذن هذه أمثلة من القرآن توضح أهمية الصفات.
1: نعم هذا يتضح بجلاء فضيلة الشيخ عندما نستمع إلى المتقنين. بالفعل عندما نستمع إلى الحرف الصحيح بصفته الصحيحة يكون المعنى واضحا في الذهن وضوحا جليا، على عكس الذي يقرأ بغير الاهتمام بالصفات فيكون الكلام يعني غير واضح للمستمع. وهذا دليل على أهمية أن نتقن هذه العلوم النظرية في معرفة الحروف لنطبقها عمليا من خلال تلاوة القرآن الكريم.
0: لذلك قال الإمام في المقدمة في البداية: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. لما يا مولانا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات. نكمل مع بعض الأمثلة الصغيرة حتى يتميز في السمع لي ولك أهمية الأمر أكثر. إن قلت مثلا: قل أعوذ برب الفلق، محيط، استمع وأصغي جيدا، كرر، تجد أن الصوت حبس عند النطق بالحرف الفلق، محيط. إن سألتك في إطار ما أخذنا، تلك صفة
1: الشدة فضيلة الشيخ.
0: حسنت. نعم. إن قلت مثلا: حفيظ، القصص. هنا جرى الصوت،
1: نعم،
0: تسمى؟
1: هذه الرخاوة فضيلة الشيخ.
0: أحسنت. أما الكوثر، يعملون، انتبه للقادم، يألمون. أنا بلغت حتى تلاحظ بين يعلمون
1: نعم،
0: يألمون. هذه بعض التطبيقات. يؤخذ مما سبق أيضا أن الحروف الهجائية موزعة على الصفة وضدها، والله تعالى أعلم.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف. أما أذان المغرب فيحين موعده في تمام الثامنة. ونبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمد عمران.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام على مدى 42 دقيقة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده في 9:30 بمشيئة الله تعالى. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى، واجعلنا يا ربنا ممن يسرته لليسرى وجنبته العسرى، واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأكرمنا بصلاح أولادنا، واهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأعدنا إلى رحابك، وخذ بنواصينا يا رب العالمين إلى طاعتك ورضوانك، واحفظ بلادنا يا ربنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 8 وتستمر حتى 11 من سهرة هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة على مدى نصف الساعة لما يتيسر من سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة النمل، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:05. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن الإمام نافع بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 88 من سورة الأعراف. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 55 بعد 100 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: أوأمن أهل القرى. قرأ ورش كلمتي أوأمن بإسكان الواو فتصير أو أمن. ولما كان ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها صارت أومن أهل القرى، على أن أو حرف عطف للتقسيم، أي أفأمنوا إحدى اللغتين. حقيق على ألا أقول. قرأ ورش كلمة على بتشديد الياء مفتوحة فتصير حقيق علي ألا أقول. دخل حرف الجر على ياء المتكلم فقلبت ألفها ياء وأدغمت فيها وفتحت. قالوا أرجه. قرأ ورش كلمة أرجه بكسر الهاء مشبعة فتصير قالوا أرجه وأخاه. ووجهه أن الهاء حرف خفي فأريد تقويته بالصلة. فإذا هي تلقف. قرأ ورش كلمة تلقف بفتح اللام وتشديد القاف فتصير فإذا هي تلقف ما يافكون، من تلقف بتشديد القاف. آمنتم به. قرأ ورش كلمة آمنتم بالاستفهام وبتسهيل الهمزة الثانية قصرا وتوسطا ومدا جمعا بين اللغات فتصير أهامنتم. قال سنقتل. قرأ ورش كلمة سنقتل بتخفيفها فتصير سنقتل، من قتل يقتل. يقتلون أبناءكم. قرأ ورش يقتلون بتخفيف الفعل فتصير يقتلون، فهي مخففة. برسالاتي وبكلامي. قرأ ورش كلمة برسالاتي بحذف الألف بعد اللام فتصير عنده برسالتي وبكلامي على الإفراد. من بعدي أعجلتم. قرأ ورش كلمة بعدي بفتح ياء الإضافة فتصير من بعدي أعجلتم، لغة عند بعض العرب. وألقى الألواح. قرأ ورش كلمتي وألقى الألواح بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها مع حذف الهمزة فتصير وألقى الألواح للتخفيف. وأخذ برأس أخيه. قرأ ورش كلمة برأسي بتحقيق الهمز كحفص، لأن الهمز هنا لم يقع فاء من الكلمة، فالهمز هنا وقع عينا من الكلمة، وليس لورش إلا التحقيق فيه. وتهدي من تشاء أنت، قرأ ورش كلمتي تشاء أنت بإبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة، فتصير الكلمة من تشاء أنت في لغة بعض العرب. والله الموفق والمستعان.

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.

لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

الوعيد حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

أتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنفعل

بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله

فك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

مت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في

بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك برواية الإمام ورش عن الإمام نافع بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا بدءا من الآية 88 وحتى الآية 50 بعد المئة وحتى الآية 55 بعد المئة من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:07. إخوتنا في رحاب الإيمان، تحت عنوان العفو عند المقدرة نستمع لهذا الحديث من تسجيلات فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تعفو عمن أساء إليك وأنت قادر على أن تنتصف منه، هذه مكانة سامية لا يقدر عليها إلا ذو الهمم العالية من الرجال، لأن الذي يفعل ذلك هو الذي ملك زمام نفسه وتحكم في أهوائه ورغباته، ولأن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا نماذج تحتذى في السمو الخلقي وأمثلة عليا تضرب للمجتمعات الإنسانية، فإننا نرى القرآن الكريم يشجع المسلمين على التحلي بهذا الخلق النبيل، ونتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذا النموذج الفذ في التعامل الإنساني في تصرفاته مع الناس أفرادا وجماعات، أولياء وأعداء. فالقرآن الكريم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عن التطبيق العملي لهذا التوجيه الإلهي الكريم، فيقول: حتى أسأل العالم. ثم يعود إليه قائلا: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويجعل الوحي خلق العفو أحد الطرق الموصلة إلى الجنة، ويدعو المسلمين إلى المسارعة في الحصول عليها، فيقول ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويدفع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين دفعا قويا إلى التخلق بهذا الخلق الذي يضع أصحابه في أعلى الأماكن من السمو الإنساني، فيقول: ينادي مناد يوم القيامة: من له أجر على الله فليقم، فيقوم العافون عن الناس. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا ما تلمسنا ذلك الخلق الفذ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يضرب للناس المثل تلو المثل كي يتعودوا معالي الأمور، ويضع للإنسانية كلها المنهج الذي تسير عليه في أفرادها وجماعاتها، في شعوبها وقادتها، في حكامها ومحكوميها، في السلم والحرب والعسر واليسر والشدة والرخاء، كي تمضي الحياة بالركب الإنساني في أمن ويسر ورخاء. وأوضح الأمثلة على ذلك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من قريش بعد فتح مكة، بعد 21 سنة مليئة بالاضطهاد والمطارد والتعذيب والمعاناة والحروب، يصير هؤلاء الذين قادوا ركب العداوة ضد رسول الله وأصحابه طوال هذه السنوات المريرة، هؤلاء يصيرون تحت قبضته، وتاريخهم معه مشحون بالمآسي والآلام، فلو عاقبهم عما اجترموه وأخذهم بذنوبهم لما كان عليه ملام، ولو صادر أموالهم واقتص ممن أجرموا منهم لما تجاوز الحق الذي يحتكم إليه الناس. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا فكر فيه، لأنه لم يجئ ليؤاخذ الناس بما ارتكبوا من جهالة وطغيان، وإنما جاءهم رحمة ليحول جهالتهم إلى حلم وطغيانهم إلى عدل، وينتزع العداوة من قلوبهم ويحل المودة والمناصرة محلها. إنه رحمة مهداة، وهذا هو الذي كان حينما تحدث إلى جموعهم المحتشدة حول الكعبة المشرفة تنتظر مصيرها المعلق بكلمة تخرج من شفتيه صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فنما الأمل في قلوبهم وقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. عند ذلك قال قولته التي خشع لها التاريخ إجلالا وأعظاما: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولا غرو في ذلك، إنها أخلاق النبوة. وبهذا العفو انتقلت هذه الجموع من صفوف الأعداء إلى صفوف الأنصار، وبعد أن كانوا يحاربون الدعوة حملوا لواءها واستشهدوا في سبيلها وكانوا حماتها. وتلك هي بركة النبوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان العفو عند المقدرة استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الحديث من تسجيلات فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من آيات الله البينات من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 78 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. تعرفنا على موضع الوقف الأول في هذه الآية، نأتي إلى موضع الوقف الثاني.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أما بعد. فالوقف الثاني في هذه الآية على السيئات من قوله تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو صالحا أو حسنا أو كافيا، والراجح في نظري أنه وقف كاف. لماذا؟ لأن الجملة المبدوء بها بعد الوقف، وهي قوله تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، استئنافية سيقت لبيان ما قاله لوط عليه السلام لقومه، ويصلح أن تكون عند البلاغيين مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة وجاءه قومه، إذ قد علم السامع غرضهم من مجيئهم، فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به، إذ يصير في ذهن المخاطب سؤال إذاء هذا الموقف المحرج العصيب، وما موقف لوط عليه السلام من مجيئهم، فيأتي الجواب بهذه الجملة المبدوء بها بعد الوقف: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وافتتاح الكلام بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم، لأنه يعلم تصلبهم في عاداتهم الفظيعة، كما دل عليه قولهم: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق.
4: نعم دكتور عبد الكريم، لكن في هذه الجملة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ما المراد ببناته هنا؟
5: نعم، والمراد ببناته هنا زوجاتهم ونساؤهم اللائي يصلحن للزواج، وإضافتهن إلى نفسه، لأن كل نبي أب لأمته من حيث الشفقة وحسن التربية والتوجيه. والمعنى إن لوطا عليه السلام عندما رأى تدافعهم نحو بيته لارتكاب الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، قال لهم برجاء وبرفق: يا قوم هؤلاء نساؤكم اللائي بمنزلة بناتي، ارجعوا إليهن فاقضوا شهواتكم معهن، فهن أطهر لكم نفسيا وحسيا من التلوث برجس اللواط. وأفعال التفضيل هنا وهو أطهر ليس على بابه، بل هو للمبالغة في الطهر.
4: نعم، وما هي حجة من لم يستحسن الوقف هنا على هذه الجملة؟ ومن قبل كانوا يعملون السيئات واختار الوصل بين الجملتين.
5: وأما من لم ير ذلك وقفا فعلى اعتبار أن جملة قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم متعلقة بما قبلها تعلقا معنويا قويا، إذ إنها تمثل رد فعل لوط عليه السلام إلى معالجة الموقف عندما أقبل قومه مسرعين إلى ضيوفه وقومه معروفون بفعل الفاحشة. فالوصل هنا يظهر تسلسل الأحداث واتصال المعنى، ويظهر ذلك جليا مجيء القوم مسرعين إلى ضيوف لوط عليه السلام وبيان حالهم وأنهم كانوا يعملون السيئات. ثم تأتي مباشرة مبادرة لوط عليه السلام إلى نصحهم وإلى صرفهم عن الفاحشة بقوله يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
4: نعم، فأين موضع الوقف الثالث في هذه الآية؟
5: أما الوقف الثالث فعلى بناتي من قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وهو وقف جائز جوازا مستوي الطرفين، لأن جملة كن أطهر لكم يصلح أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا على افتراض وجود سؤال لماذا تنكحوهن، فيأتي الجواب لأنهن أطهر لكم فانكحوهن. فجملة هن أطهر لكم تعليل للعرض، وبذا فجملة قال يا قوم هؤلاء بناتي جملة تامة في ذاتها، وما بعدها هن أطهر لكم بيان الحكمة والسبب في عرض بناته عليهم. وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي، والابتداء بقوله سبحانه هن أطهر لكم.
4: نعم دكتور عبد الكريم، نتعرف الآن على موضع الوقف الرابع في الآية 78 من سورة هود.
5: أما الوقف الرابع فعلى قوله تعالى هن أطهر لكم، وهو وقف مفهوم عند النكزاوي وحسن عند الهمذاني والسمرقندي والأشموني وكاف عند الإمام الخليجي، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن الفاء في قوله تعالى فاتقوا الله يحتمل أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة سيقت لأمرهم بتقوى الله تعالى ومراقبته. وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى هن أطهر لكم والابتداء بقوله عز وجل فاتقوا الله، ويحتمل أن تكون الفاء في قوله تعالى فاتقوا الله للتفريع، أي تفريع الأمر بالتقوى على الأمر بنكاح البنات، ويحتمل أن تكون الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إن كنتم راشدين فاتقوا الله، أو إن كنتم تريدون النجاة فاتقوا الله. والمعنى بعد أن أرشدهم إلى نسائهم أمرهم بتقوى الله تعالى ومراقبته، وغرض هذا الأمر التوجيه والنصح والإرشاد، وهذا يجوز الوصل. ومن مصوغات الوصل أيضا أن الجملتين من مقول سيدنا لوط عليه السلام.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: ربي إذا ربي

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:30، موعد أذان العشاء في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان فجر غد إن شاء الله تعالى يحين موعده في 4:14، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها تبارك وتعالى قبل 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البلد، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البلد تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعمي وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخت المسلمة، أخ المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة ومع سورة الشعراء، بدءا من الآية 23 بعد 100.
3: وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 227، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.

0: فاتقوا الله وأطيعون
1: فاتقوا الله وأطيعون
0: وما أسألكم عليه من أجر
1: وما أسألكم عليه من أجر

0: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

0: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 40 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: ريع،
1: طريق أو مكان مرتفع.
0: آية،
1: بناء شامخا كالعلم في الارتفاع.
0: تعبثون،
1: ببنائها أو بمن يمر بها.
0: مصانع،
1: حصونا أو قصورا أو حياضا للماء.
0: أمدكم،
1: أنعم عليكم.
0: خلق الأولين،
1: عادتهم في اعتقاد ألا بعث.
0: أي الأخوة المؤمنون، ونواصل مع حضراتكم شرح أحكام الوقف في القرآن الكريم. وقد قلنا في حلقة سابقة إن الوقف على رأس الآية سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحلقة التي قرأنا فيها بدءا من الآية 23 بعد 100 حتى الآية 40، نجد أن هذه الآيات قصيرة، فنقرأ هكذا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، كذبت عاد المرسلين.
0: صدق الله العظيم. هنا نقف أخي المسلم، لأن هذه الآية أعطت لنا مفهوما معينا في الذهن، ووجد في المصحف الشريف علامة الوقف وهي رأس الآية. ثم نكمل القراءة فنقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
0: صدق الله العظيم. ثم نقف ثم نواصل القراءة هكذا.
1: فمعنى هذا الكلام إخوة الإيمان أننا يجب ألا نصل الآيات ببعضها، فنقول: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين.
0: ولكن المطلوب هو أن نقرأ هكذا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إذا قرأت هذه الطريقة فلا شك أنك تفهم معنى ما تقرأ أخي المسلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في ختام سورة دخان: فارتقب. وما التحدي الذي تحدى الله به المكذبين مع بيان علاقة ختام سورة دخان مع مفتتحها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الخطاب هنا في قوله فارتقب إنهم مرتقبون، الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الآية الكريمة أي فإنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآنا عربيا بلسانك ولسان قومك ليسهل فهمه وتدبره كي تتذكروا ولكي تنتفعوا بهديه فتعملوا بموجبه، وإن لم تستجيبوا وتتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم وما يحل بهم، فإنهم منتظرون عاقبة أمرك وما يحل بك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة عند ربك للمتقين. وفي هذه الآية تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب بنزول القرآن الكريم بلسانهم. وهنا نقول قوله تعالى فارتقب أي انتظر يا رسول الله، إنهم مرتقبون أي انتظرهم كما ينتظرونك، فانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك هم ينتظرون مصيبة أو بلية تقدم عليها يا رسول الله أو تحل بك وبدارك، ولكن هيهات هيهات، لأن الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكروه وسوء، وصدق الله تعالى إذ يقول والله يعصمك من الناس، وصدق الله تعالى إذ يقول إن ربك أحاط بالناس، ثم إن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مصدقة وفيها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة مرحومة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهي كذلك أمة معصومة كما قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة. فكل هذا يطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الله مرتقبا لهم ما توعدهم الله تعالى به. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ربي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك يا ربي على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تبلغ صلاتنا وسلامنا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر وأهلها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من

0: تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
1: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل أطيع زوجي في الزيارات والخروج بكثرة وأنا لا أحب الخروج وأترك أولادي، وهذا الموضوع يسبب مشاكل كثيرة، أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. فإنه من المقرر شرعا أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها في غير معصية الله، فإن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والمودة والرحمة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى، وعليها أن تكون كيسة فطنة توازن في أداء واجباتها بين رعاية أولادها وطاعة زوجها. فقد تكون الزيارات مشروعة حسب أغراضها من بر الوالدين وصلة الأرحام وعيادة المرضى، لكنها إذا زادت عن حدها أثرت على مسؤولية رعاية الأولاد وحسن تربيتهم وتوجيههم. ولذلك نقول للسائلة: كوني مطيعة لزوجك ما دام لا يأمرك بمعصية الله، ولكن نبهيه بلطف على واجبكما نحو أولادكما، وأن لهم عليكما حق الرعاية والتربية والتوجيه والعناية، ولكن احذري أن يتحول ذلك إلى نزاع وخصام يعود ضرره بالسلب على العلاقة بينكما وعلى تربية الأولاد على البر والأخلاق الحسنة والسماحة والعفو. نسأل الله تعالى لكم التوفيق لما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: قريبة لي كانت في شهور الحمل وأفطرت رمضان كله، ونعرض عليها الآن أن تقضي الأيام التي أفطرتها، فتقول: أخرجت عنها أموالا، فهل ما أخرجته يكفي؟ وهل الزوج يعاقب يوم القيامة على ذلك، علما بأنها الآن تردع رضاعة صناعية وليست طبيعية؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فمن أفطرت أياما في رمضان بسبب الحمل يجب عليها قضاء تلك الأيام بالصيام ما دامت قادرة على الصيام، ولا يجوز إخراج الفدية أو الكفارة بدلا عن الصيام، فالفدية لا يخرجها إلا الشخص الممنوع من الصيام طوال حياته. وإذا أخرج فدية وهو قادر على الصيام فلا يسقط ما عليه من أيام، بل هو باق في ذمته، والمال الذي أخرجه يعتبر صدقة تصدق بها لا أكثر من ذلك. أيها المستمع الكريم، عبادة الصوم عبادة عظيمة تكفل الله تعالى بأجرها، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وصوم رمضان واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصوم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته، يؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، ويباح تركه للمريض إذا

0: وجد به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويلا مباحا. ثم إن كان المكلف مريضا أو على سفر، أو كانت المرأة حائضا أو نفساء أو حاملا، فلا يكلفون بالصيام، بل يفطرون ويقضون بعد ذلك عند القدرة على الصيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقول بالنسبة للحامل القول بجواز الإفطار في حالة عدم قدرتها على الصيام، فقد رخص الشرع الشريف للحامل والمرضع في الفطر إذا كان الصوم يضر بهما أو بالجنين، أو بالجنين فقط، وعليهما القضاء بعد ذلك من غير فدية على المختار للفتوى. ولا يجوز للحامل إخراج الفدية بدلا عن قضاء ما تفطره، إذ الفدية لا تجب إلا على العاجز عن الصيام، إما لكبر سن أو مرض مزمن يمنعه من الصيام مطلقا. أما من كان عذره مؤقتا وسيزول بعد فترة، فهذا لا يخرج فدية، وإنما ينتظر إلى وقت استطاعة الصيام، وعندئذ يصوم عدد الأيام التي أفطرها، سواء كان ذلك في نفس العام الذي أفطر فيه أم كان القضاء في عام آخر. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: من أفطرت أياما في رمضان بسبب الحمل يجب عليها قضاء تلك الأيام بالصيام ما دامت قادرة على الصيام، ولا يجوز إخراج الفدية أو الكفارة بدلا عن الصيام. وإذا أخرجت فدية وهي قادرة على الصيام فلا يسقط ما عليها من أيام، بل هو باق في ذمتها، والمال الذي أخرجته يعتبر صدقة لا أكثر من ذلك، ولا علاقة للزوج بهذا الأمر، فلا يحاسب على عدم صيام زوجته. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومع ذلك فعليه أن ينصحها ويذكرها بأهمية الصيام والقضاء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة الحج بصوت الطالب محمد عبد القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات

إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا

ركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع سورة الحج بصوت الطالب محمد عبد القادر من طلاب الأزهر الشريف، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه

محمد محمد بشر

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة محمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة محمد تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 11. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يغفر ذنوبنا، وأن ييسر أرزاقنا وأحوالنا. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

التثبت من الأمر قبل نشره نهج الأنبياء والصالحين، فلا تنشر أخي المؤمن ما لا تعلم صحته يقينا، في زمن تسري فيه الشائعة أسرع من النار في الهشيم. فالأمانة تقتضي التحري، والحكمة تقتضي التأني، قبل أن نكون جسرا يعبر عليه الباطل إلى عقول الناس. لقد كان الهدهد منضبطا في نقل الأخبار، حيث قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولم يقل سمعت أو قرأت أو كما وصلني. ولم يكن أيضا موقف نبي الله سليمان كما نفعل نحن في أيامنا هذه نسخا ولصقا، بل قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

الإسلام دين الوساطية، جاء بالتيسير على العباد، ولم يحملهم ما لا يطيقون ولا يستطيعون، وحذر من التكلف والتشدد. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع جلبة، أي صوت حركتهم وكلامهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا.

0: أمامك.
1: جاء ليبيع الغنم فباع نفسه لله وربح بيعه. أتدرون من ذلكم الصحابي الجليل؟ إنه البطل المغوار وهب بن قابوس المزني رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أحد قدم وهب من بادية مزينة يسوق غنمه ومعه ابن أخيه، دخل المدينة فوجدها خاوية. سأل أين الناس؟ فقالوا خرجوا لقتال المشركين عند جبل أحد. لم يقل وهب أنا رجل بادية ولا شأن لي بالحرب، ولم يقل سأنتظر لبيع غنمي أولا، بل ترك الغنم في فلاة المدينة وانطلق كالسهم نحو الجبل ليدخل في قلب المعركة والمسلمون في أشد لحظات الكرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من المشركين تهاجم، فصاح قائلا من لهذه الكتيبة؟ فقام وهب بن قابوس وقال بيقين الجبال:

أنا لها يا رسول الله. انطلق وحده وشتت شملهم. ثم جاءت كتيبة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لها؟ فقام وهب ثانية: أنا لها يا رسول الله. عندها نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالبشرى العظمى: قم فأبشر بالجنة. فبمجرد سماع الكلمة انطلق وهب لا يرى أمامه إلا الجنة، وقاتل قتالا لم تر العرب مثله، حتى وجد في جسده 20 طعنة بالرماح، وقتل رضي الله عنه شهيدا مقبلا غير مدبر. حتى قال عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أحب ميتة إلي أن أموت عليها هي ميتة وهب بن قابوس.

حياء المرأة هو أبهى زينتها وصمام الأمان الذي يحفظ فطرتها ويرفع قدرها في الدنيا والآخرة. وكانت السيدة مريم رضي الله عنها تخبر النساء بأن العفة والحياء أغلى من الحياة نفسها، حيث قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الحياء هو الذي جعل نبي الله موسى عليه السلام ينفق 10 سنين من عمره مهرا لفتاة مدين. قال جل وعلا: تمشي على استحياء. فوصف الله عز وجل أغلى شيء فيها وهو الحياء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء.

اللهم يا كافر العباد، ويا واهب الأرزاق، ويا موزع العطايا، ارزقنا نورا في قلوبنا وضياء في وجوهنا وعافية في أبداننا وسعة في أرزاقنا وبركة في عملنا وعلمنا ومحبة في قلوب الناس وحسنا في الأخلاق وصلاحا في الأعمال والنيات، إنك على كل شيء قدير.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. على مدى 44 دقيقة إخوتنا في رحاب الإيمان، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة لقمان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.

ومن

صاحب.

تطع

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة لقمان. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، يتلو علينا من سور الأحزاب والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من مؤمن إلا الموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: وما عند الله خير للأبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

0: بكذو الجلال والإكرام. لكن هذا الأثر لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه يوضح أمرا مهما، خلاصته أن الموت خير للجميع، خير للمؤمن وخير للكافر. واستدل لذلك بقوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فالمؤمنون الأتقياء البررة أعد الله لهم جنة النعيم يتمتعون فيها بكل شيء يحبونه وبكل شيء تشتهيه أنفسهم، سواء الذي شاهدوه بأعينهم أو لم يشاهدوه، وحتى الذي خطر على بالهم. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما كون الموت خير للكفار والفجار فاستدل له سيدنا أبو الدرداء بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فدلت الآية الكريمة على أن طول العمر بالنسبة للكافر يعني المزيد من الكفر والمزيد من العصيان والمزيد من فعل ما يغضب الله تعالى والمزيد من الإفساد في الأرض. فإذا مات انقطع العمل وتوقف العصيان وانتهى شره وفساده. فمن أجل ذلك كان الموت خيرا للكافر والعاصي والمجرم. فشر الناس من طال عمره وساء عمله، كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه متحدثا عن الموت. وأشار سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه إلى أن الموت خير للمؤمن وغير المؤمن، مستشهدا بآيات القرآن الكريم. إذن الموت أستاذنا الكريم نعمة على الجميع. مزيدا من التبيان:
0: تخيل معي أيها المستمع الكريم أنه إذا لم يوجد موت لبني الإنسان ماذا يكون الوضع؟ إن المرأة عندما يطول عمره لا شك أنه سيصل عند مرحلة لا يقدر فيها على العمل، وسيكون عالة على غيره، وقد يمله هذا الغير يوما. بل إن المرأة عندما يجد نفسه عالة على غيره وغير قادر على العمل سيؤثر ذلك على نفسه وقد تسوء حاله. ولا يخفى علينا أن كل إنسان يمر بأطوار ومراحل، فيولد طفلا ثم يكبر ويصير صبيا ثم غلاما ثم شابا ثم رجلا كبيرا فشيخا عجوزا هرما، وقد يصير قعيدا غير قادر على أن يخدم نفسه، وقد تتزاحم عليه الأمراض فيصير طريح الفراش، ويبلغ به الأمر يوما أن يتمنى الموت والراحة الأبدية، أو يتمنى له بعض الناس ذلك. فإذا تحملوه عاما فقد لا يتحملونه أعواما، فالموت حينئذ يكون رحمة له ولأهله. وقد وضح القرآن الكريم بعضا من ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فقد خلق الله الإنسان من تراب ولا بد أن يعود إليه مرة أخرى.
1: لكن أستاذنا الكريم، ماذا يحدث إذا تمنى المؤمن الموت؟ هل في ذلك شيء؟
0: لا يجوز شرعا أن يتمنى أحد الموت أو يتعجله أو يدعو على نفسه أو على أحد به. فالموت ابتلاء وهو قضاء وقدر، وقد يكون الخير للعبد في إطالة عمره وأجله، وخاصة إذا كان من أهل الصلاح والفلاح، فكلما طال عمره كلما تحصل على مزيد من الأجر والحسنات، وكلما طال عمره كلما نفع الله به الناس. فقد

0: جاء في الأثر: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وأما عن تمني الموت أو الدعاء به، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب إلى الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأفضل.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من مؤمن إلا الموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: وما عند الله خير للأبرار، ويقول سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وضحنا يا دكتور في الحلقة السابقة رأي الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهل توجد قرارات للمجامع الفقهية في هذا الموضوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، توجد قرارات للعديد من المجامع الفقهية في ذلك. وتوجد توصيات من مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت سنة 83، وشاركت فيه 12 مؤسسة مالية إسلامية وعدد من كبار العلماء، وقدمت فيه مجموعة من الأبحاث. من هذه التوصيات أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلع المشترى وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على البنك مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للبنك أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة البنك والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا، وكل بنك مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما ترى هيئة الرقابة الشرعية لديه.
2: يعني معنى هذا إن الوعد بهذا الشراء ملزم ولا يجوز لأي من الطرفين الرجوع فيه؟
3: نعم، لأن فيه كلفة وفيه عبء على كل طرف منهما، وفيه استقرار للاقتصاد ككل وللمعاملات بين الناس.
2: نعم.
3: من التوصيات أيضا أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، يعني حتى يضمن الإلزام.
2: أيوه.
3: فقالوا بأنه جائز بشرط ألا يحق للبنك أن يستقطع منه إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النقول أو الرجوع. كما أن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 88 قرر أيضا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه، وأن الوعد يكون ملزما للواعد إلا لعذر، فهو ملزم ديانة وملزم قضاء. والمواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. والمصارف الإسلامية أو البنوك أوصت في ضوء ما لوحظ من أن أكثرها اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، فأوصت البنوك أن يتوسع نشاطها في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى، وأن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة لدى الآمر أو للآمر بالشراء لدى البنوك، وذلك لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
2: وهذه لا تعتبر بيعتين في بيعة واحدة يا دكتور، أليس كذلك؟
3: نعم، هي لا تعد بيعتين في بيعة واحدة، لأن هنا وعد من المشتري ووعد من البنك، هذان طرفان مستقلان، وتوجد علاقة بين البنك وصاحب السلعة أو صاحب السيارة أو المعرض أو ما إلى ذلك، هذه علاقة أخرى، فالعقدان ليس من طرفين غير مستقلين، بل هذا مستقل وهذا مستقل عن الآخر، أو هذه علاقة منفصلة عن تلك العلاقة الأخرى، وبالتالي لا يعد ذلك من باب بيعتين في بيعة واحدة المنهي عنها في الحديث الصحيح.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى 42 دقيقة لما يتيسر من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت الواحدة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي، وقد رتل علينا بدءا من الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران وحتى الآية الستين بعد المئة من السورة الكريمة. بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل في 47 دقيقة من صباح اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:30. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 77 من سورة طه، يرتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه،

0: أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل من الآية 77 من سورة طه حتى الآية 50 من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:02 من صباح يوم الاثنين 21 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر يوليو

0: الهندسة الإذاعية محمود الطنانيي، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، في فترة إذاعية سابقة كان معكم الزميل بهاء عبادة، الذي يعاود الالتقاء مع حضراتكم على الهواء في حوالي 35 دقيقة، حيث ينقل صلاة فجر يوم الاثنين من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معه في هذه الإذاعة الخارجية القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والمبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة، يتلوها القارئ الشيخ حلم الجمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ حلم الجمل سورة السجدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. إن نعم الله تعالى في الإنسان وعلى الإنسان نعم كثيرة وفيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والتذوق نعمة، وإدراك حقائق الأشياء عن طريق اللمس نعمة، والقدرة على المشي بالرجل نعمة، واستعمال اليد في الكتابة وتناول الأشياء وحملها نعمة، والقدرة على ابتلاع الطعام وارتشاف الشراب نعمة، وكل ما سخر في هذا الكون من حيوان وبحار وأنهار وأرض وسماء نعمة، وخلقة الإنسان في الصورة السوية الجميلة نعمة. وحقا لو أخذ الإنسان في تعداد النعم لأعياه العد ولأعجزه الإحصاء، ولا يملك إلا أن يقول في شكر وتسليم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أين كل هذه النعم؟ إنها من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن هناك من ينكر أن للكون ربا وللبشر إلها، ويحارب من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم ينكرون ويحاربون وهم في نعم الله غارقون. ومن هنا كان هذا التذكير في هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

عليك أفضل صلاة وأتم سلام يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني، وما يتيسر من سورة الأنفال.